أحبتي في الله، اسمعوا معايا هذه القصة القصيرة. دخل راجل في غير وقت الصلاة، فوجد غلام عنده 10 سنين بيصلي بخشوع، فانتظر حتى انتهى الغلام من صلاته، فجاء إليه وسلم عليه وقال قال يا ابني، ابن مين أنت؟ فالغلام طقطق بدماغه كده بالأرض ونزلت دمعته على خدوده ورفع راسه وقال يا عمي، أنا يتيم الأب والأم. فالراجل رق قلبه إليه وقال له ترضى أنك تكون ابن ليا؟ الغلام قال له يا ترى إذا أنا جعت تطعمني؟ قال له نعم. قال له الغلام هل إذا عريت تكسوني؟ قال له نعم. قال له الغلام هل إذا مرضت تشفيني؟ قال له الراجل مش للحد ده، ملياش حب بالسبيل يا بني، أنا ما أقدرش أني أشفيه. قال له الغلام هل إذا مت تحييني؟ قال له الراجل ليس إلى ذلك سبيل. قال له الغلام سبني يا عم، سبني للي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ساعتها سكت الراجل وراح لحاله هو يقول آمنت بالله، من توكى على الله كفاه. يا سلام. سألت بنت أبوها قالت له يا أبتي، إيه أستر من جسدي وإيه اللي أسيبه ما استروش؟ جاوبها أبوها قال لها اكشفي من جسدك قدر ما تتحملي من لفح نار جهنم. عبارة عميقة نحتاج أن نستحضرها في كل لباس. اللهم استرنا واستر جميع المسلمين، اللهم نور قبورنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن شافعا لنا، اللهم أصلح بالقرآن ظواهرنا، اللهم طهر بالقرآن بواطننا، اللهم امحو بالقرآن سيئاتنا، اللهم اغفر بالقرآن خطايانا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم وسع بالقرآن مداخلنا، اللهم آنسنا بالقرآن في ظلم ليالي، اللهم آنس بالقرآن وحشتنا في القبور، وارحمنا به يوم النشور.

بسم الله الرحمن الرحيم. تساؤل رجل ملحد بيقول واحد من الملحدين، هو بيتساءل ازاي ربنا ورى إبراهيم ازاي بيحيي الموتى وأظهر للأمم اللي قبلينا كل أصناف المعجزات، بينما احنا بيأمرنا ان نؤمن به من غير ما يقدم لينا أدلة من النوع ده حتى نؤمن به إيمان ما بيخلطوش أي شك. باين ان الشخص ده عاوز انه يرجع بينا عشرات الآلاف من السنين للوراء، وعاوز من ربنا سبحانه وتعالى انه يعامل عقله في القرن 21 زي معاملته لعقول ما قبل التاريخ وقبل الثورة العلمية والتطور التكنولوجي. ربنا سبحانه وتعالى بيعامل كل عقل باللي بيفهمه وعلى قدر اللي بيستوعبه. قدم المعجزات اللي يمكن انه نسميها بالتقليدية كأحياء الموتى وشق البحر وإنزال مائدة من السماء لأناس ما كانوش يعرفوا معنى للمعجزة غير المعنى ده. أما اليوم فمفهوم المعجزة بيختلف، وزاوية الرؤية بقت أكبر، ومدارك العقل البشري بقت أوسع. بقى إحنا بنقدر إن نشوف بقينا نقدر نشوف المعجزات عبر التلسكوب، حيث بنشوف نجوم بتنفجر وتانية بتتولد ومجرات تتباعد عن بعضها البعض، معلنة عن تمدد الكون واتساعه. ومنشوف ازاي الكواكب بتنتظم في دورانها حوالين النجوم في نسق محكم ما بيقبلش الخطأ. ومنشوف المعجزات تحت الميكروسكوب، فمنلاقي عالم تاني من الكائنات. بعدين نرفع عينينا للمراية عشان نبص للجسم العجيب ده، من تركيب العين لبنية القلب وشبكة الشرايين، ونتأمل في عمل المخ وتواصله مع أعضاء الجسم، فمنلاقي إن الكائن الحي اجتمع فيه اللي يتفرق في المعامل الكبيرة على الأرض، ومنلاقي فيه مصنع لتوليد الطاقة، ومصنع لإنتاج الرسائل وتبلغها، ومصنع لهضم الأغذية وتوزيعها وتخزينها، ومركز أمني لحماية الكيان ده من الكائنات الأجنبية الدخيلة. يا ترى بعد كل ده ننتظر إن نشوف مائدة تنزل من السماء أو ميت يرجع للحياة عشان نؤمن بالله؟ ربنا بيعامل عقولنا حسب عصرنا، لكن الأغبياء دول عاوزين إن يشوفوا معجزات بترجع لآلاف السنين عشان يؤمنوا، لأن عقولهم بترجع بالفعل لتلك الحقبة الزمنية. وحتى المعجزات دي الجلية اللي قدمها الأنبياء ما أمنش بيها غير الأقلية من الناس، لأن اللي ما بيعتبرش تحليق الطائر في جو السماء معجزة مش رح يعتبر نزول مائدة من السماء معجزة.

اتعلمت من الحياه. يا ترى ايه اللي اتعلمته من الحياه؟ اتعلمت ان اقرا كل اللي بيكتبوا غيري عشان استفيد منهم، واتعلمت ان الحياه بيها اناس افضل مني بكتير، لكن ملهمش حظ زي. وتعلمت ان البكا مش صفة الضعفاء دايما، لكنها صفة البشر الاكثر حساسية من غيرهم. وتعلمت اني ما خطش على الاوراق بايدي لكن بمشاعري وقلبي. وكمان اتعلمت انه لو مات تعبان صغير مفرحش. ليه؟ لان وراه تعبان اكبر.

وتعلمت إن حياتي مش ملكي، هي أمانة ربي عندي، فإزاي أفرط في شيء مملكهوش؟ وتعلمت إني أنام وأصحى ومنساش إني راح أموت يوم ومش هصحى، فمش لازم أضيع وقتي. وتعلمت إني آخد وأدي وما انكرش فضل التانيين عليّ،

وتعلمت إن أكتب النهاردة كل اللي بيجي بفكري بصدق، لأني لما أصحى من النوم في اليوم التاني ألاقي أصدق الأشياء.

وتعلمت إن التجارب الكتيرة، إني ضيعت عمري بخسائر أكبر، لكن ما فاتش الوقت عشان أستعيد حياتي.

وتعلمت إنه في المدرسة أو الجامعة التعلم منهم محدود، أما المعلم الأكبر فهي الدنيا. وتعلمت عند الأخطاء أو عند الخطأ إني أعتذر، لكن منتظرش اعتذار تانيين. أيوة. وأخيرا تعلمت إني ما يأسش أبدا أبدا مهما كثرت محاولات فشلي، لأني في النهاية رح أنجح. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، وفوق كل ذي علم عليم.

بسم الله الرحمن الرحيم. رح نتكلم عن تعامل المسلم المبتلي بالسراء. لو ربنا ابتلى المسلم بالسراء وأنعم عليه بالصحة في جسمه والسعة في رزقه ومكنه في الأرض واداله من الجاه أو العلم أو السلطان اللي بيفرحه بيسر خاطره، فعليه إنه يتصرف في الموقف ده تبعا للخطوات اللي حنقولها لكم. الخطوة الأولانية اليقين الجازم بأن الدنيا دي واللي فيها كل زائل رايح فاني، وأن الرجعة إلى الله عز وجل، ومن ثم ما يصحش إنه ينسيه المال ده أو الجاه ذكر ربنا عز وجل وافتقاره إليه. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. وعليه أنه يعرف بأن اليقين ده هو أساس الإيمان الصادق، وأنه منه يعني اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. وورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن اليقين هو الإيمان كله. الخطوة الثانية أنه يحمد ربنا سبحانه وتعالى ويشكره على اللي أنعم به عليه، فقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. والشكر ده ترجع فايدته للإنسان نفسه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. صدق الله العظيم. الخطوة الثالثة بقى أداء حق ربنا تعالى في المال ده، ويتمثل ده في إخراج الزكاة. يا مناس عندها ملايين بلاوي في البنوك ما بيطلعوش زكاة. والصدقة والبر وبر الوالدين والإنفاق والإحسان للفقراء والمساكين وتفريج الكربات. بيقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله العظيم. وفايدة الإحسان ده إنما بترجع للإنسان نفسه. نيجي للخطوة الرابعة، إنه يلتزم بالطاعة والعبادة وإخلاص الوجه لله تعالى وسائر الأعمال الصالحة، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم. وإن مش لازم يأمن مكر الله، لقوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. الأمن من مكر الله بيدل على ضعف الإيمان،
فلا يبالي صاحبه باللي ترك من الواجبات. ربنا ادالك، لازم تشكر. وفعل من المحرمات لعدم خوفه من ربنا باللي عمله أو ترك، وده من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أنه اللي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم آمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، ما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. نيجي للخطوة الخامسة، الابتعاد عن الذنوب دي اللي بتسمى بالذنوب الملكية من نحو الجبروت والتكبر والعظمة والقهر والاستعلاء في الأرض والعياذ بالله. وده زي ما حصل من فرعون وغيره من الجبابرة اللي طغوا في الأرض وعتوا عن أمر ربهم، وده بيتبع البعد عن الغرور وحب الثناء واستعباد الخلق وظلمهم واحتقار الفقراء والسخرية منهم ونحو ذلك. وباختصار، فإن عليه التخلي عن النظرة الفوقية واعتقاد أنه أعلى من الناس وأنهم أوطى منه يعني من دونه، وأنه يفتكر دايما أنه فقير اليوم ممكن يبقى غني بكرة، وإن الأيام دولة بين الناس. مصداقا لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. يجب على الإنسان المبتلي بالسراء أن يفتكر قدرة ربنا عز وجل على تغيير الأحوال في لمح البصر، وأنه يعي معنى قول ربنا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العظيم. فلو ما لقاش في كده نفع وحس بطغيان المال عليه أنه يفتكر ضعفه، وأنه يوم حيرجع راجع لربه. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، صدق الله العظيم. إلى ربك الرجعى، كل واحد منا حيرجع لربه، مش حيبقى للأبد. وعليه أنه يعرف أنه الرزق ده إنما هو على حسب مشيئة الله تعالى، وهو أعلم بأحوال عباده. يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، صدق الله العظيم. وعلى صاحب المال انه ما يبالغش في الفرح بماله، لان ده الفرح ده يؤدي به الى البطر والطرف، كما انه بيؤذي الفقراء والمحرومين.
ويؤدي بالإنسان للاستهتار بالنعمة وترك الحيطة للظروف الزمان. أما الفرح الحقيقي فلازم أن يكون بفضل الله وبرحمته، مصداقا لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. ولو تخلى عن الذنوب دي فليتحلى بأضدادها من نوع الخشوع والخشية والخوف من الله تعالى والتواضع والرحمة ونحو ذلك. نيجي للخطوة السادسة، البعد عن التشبه بالشيطان بارتكاب الذنوب الشيطانية كما في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والافتتان بالمال أو الجاه أو السلطان، فدي تؤدي لذنوب الشح والبخل وحب التكاثر والجبن. بيفتكر قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وعليه إنه يتحلى بعكس ده من صفات الحب والأمانة وسلامة الصدر والأمر بالمعروف ونحوها، كما يلزم البعد عن كل أنواع الذنوب التانية. نيجي للخطوة السابعة، على المسلم إنه يفتكر دايماً إن التوسعة في الرزق أو البسطة في العلم أو الجسم مش إلا اختبار له من مولاه، ومش بحال دليل على إكرام الله عز وجل له. القرآن الكريم نفى إن تكون كثرة المال أو البلد دليل على رضا المولى تعالى، وإنما العمل الصالح هو الوسيلة الحقيقية للحصول على الرضوان ده والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. صدق الله العظيم. وهي على العكس من ده فتنة واختبار بينجح فيه اللي بينجح وبيفشل فيه اللي بيفشل. ويقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله العظيم. والحذر من الفتنة بيقتضي الابتعاد عن الطرف، لأنه بيضعف الإرادة الإنسانية وبيخليها شديدة الحرص على التقليد واستمرار ما هي فيه، فما بتطلعش إلى آفاق جديدة لإصلاح المجتمعات اللي بتعيش بين ظهرانيها، كما إن الطرف مدعاة للانزلاق في هاوية المنكرات وللفخر والعجب والتكاثر ورفض الحق. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. صدق الله العظيم. أحبتي في الله، بلغ الصراع على المال أشده في العصر ده، الناس كلها بتتخانق وعلى المال، وصرف كتير من الناس عن ربهم وعن الأخذ بالقيم الأخلاقية النبيلة، وأدى لإثارة أغلب المشاكل اللي بيعانيها العالم النهاردة، وإن كتير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. ولهذا اتوجه تعاليم القرآن الكريم إلى التخفيف من شرور المال وتحذير الناس
من الانقياد الكلي له، يعني للمال، حتى ما يفتنهمش عن دينهم ويلهيهم عن ذكر الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معنا قصة يعني عجبتني جدا. بتقول القصة بعنوان تجربة زوجة مدخن. بتقول الأخت: اتجوزت قبل 10 سنين من شاب مدخن من غير علمي إنه يدخن، ما كنتش أعرف إنه بيدخن، ورغم ثقافته ورزانته وحسن تعامله وكان محافظ على الصلاة مما جعلني أحبه، إلا إني دقت الجحيم والمصائب من جراء تدخينه وريحته النتنة وريحة هدومه. وحاولت معاه كتير عشان يسيب التدخين، وكان بيديني وعود لكنه بماطل، واستمر الوضع ده حتى كرهت نفسي. أيوة كرهت نفسي. كان بيدخن في العربية

البيت وفي كل مكان، حتى إني فكرت في طلب الطلاق بسبب التدخين. أيوة، بعد أشهر ربنا رزقنا بطفل كان بيمنعني من طلب الطلاق. اتصاب طفلنا بالربو الشعبي، وذكر الطبيب إن السبب ده بيرجع للتدخين، وخصوصا حواليه والده بيدخن جنبه، وبتقول جوزي مش بيسمع الكلام وما بينثنيش عن التدخين. وفي ليلة قمت من نومي على كحة طفلي الشديدة، كان بيكح بشكل رهيب مخيف بسبب ربو الأطفال، وبقيت أعيط لحال ابني وحالي. فعزمت أني أنهي المأساة دي بأي ثمن، لكن هاتف بقى يهتف جوايا، ليه ما تلجأي إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه ما تلجأي إلى الله؟ قمت وتوضيت وصليت ما شاء الله أن أصلي، ودعيت ربنا بأنه يعني على المصيبة دي ويهدي جوزي لترك التدخين، وقررت الانتظار. وفي ليلة كنا نزور مريض من قرايبنا نايم في أحد مستشفيات الرياض، وبعد ما خرجنا من زيارة المريض ووقت توجهنا لموقف السيارات، أخذ جوزي يدخن، فكررت الدعاء له، وبالقرب من العربية بتاعتنا شفت طبيب بيدور عن عربيته هو الآخر جوه المواقف. وبعدين فجأة قرب من جوزي وقال له: يا أخي، أنا من الساعة 7 الصبح وأنا بحاول مع فريق طبي إنقاذ حياة أحد ضحايا السجاير الملعونة دي من مرض سرطان الرئة. هو شاب في عمرك وعنده زوجة وأطفال، وياريتك تروح معايا دلوقتي عشان أوريك إزاي بيعاني المريض ده، وياريتك بتشوف إزاي حال أولاده الصغيرين وزوجته الشابة من حواليه، وياريتك تشعر بدموعهم وهم بيسألوني كل ساعة عن وضع أبوهم، وياريتك بتحس باللي بيشعر بيه وهو جوه غرفة العناية المركزة لما بيشوف أطفاله بعيطه، وبتشوف دموعه بتنزل جوه كمامة الأكسجين. سمحت لأطفاله بزيارته لأني أعرف من خبرتي بأنه راح يموت خلال ساعات إلى أن يشاء الله ويرحمه. بعدين ياريتك تشعر بيه وهو بينتحب وبيعيط زي العيال الصغيرين، لأنه بيعرف خطورة حاله وإنه راح يودعهم للدار الآخرة. عاوز إنك تكون زيه حتى تشعر بخطورة التدخين. يا أخي، ما عندكش قلب، ما عندكش أطفال وزوجة، هتسيبهم لمين؟ بيهون عليك لمجرد سيجارة ما فيش منها فايدة غير الأمراض والأسقام. بتقول سمعت وجوزي الكلمات دي، وما هي إلا لحظات حتى جوزي رمى سيجارته من وراها علبة السجاير كمان رماها. فقال له الطبيب المخلص، قال له: أنا بتأمل إنه الحركة دي ما تكونش مجاملة، بل اجعلها صادقة، ورح تشوف الحياة والسعادة.
وراح لعربيته وأنا ببصله وبح صوتي واتجمعت العبارات جوايا، وفتح جوزي باب العربية ورميت نفسي وانفجرت من البكاء حتى طلع صوتي، وعجزت عن كتم شعوري وما قدرتش أتمالك نفسي وبقيت أعيط وكأني أنا زوجة المسكين ده اللي راح يموت. وأما جوزي فأخدوا الوجوم وأطبق عليه الصمت، عادش يتكلم ولا يقدر إنه يشغل العربية إلا بعد فترة، وبقى يشكر الطبيب المخلص ده ويكيل له عبارات الثناء والمدح ويقول يا له من طبيب مخلص. وما قدرتش إني أشاركه إلا بعد فترة أتكلم معاه، وكانت دي نهاية قصته مع التدخين. وأثني وأشكر الطبيب ده وسجل له كل تقدير وإعجاب وأدعو له في كل صلاة وكل مقام من اليوم ده الأبيض اللي بيضت بيه حياتنا اتخلصت من المعاناة، ورح أدعي له وأدعو لكل مخلص زيه. اتعلمت من الحادثة دي فضل الدعاء وقدرة ربنا سبحانه وتعالى على تغيير الحال، وتعلمت فضل الصبر مع الاحتساب والدعاء، وتعلمت تقدير نعمة ربنا بأنه يهدي من يشاء، وتعلمت فضل الإخلاص في القول والعمل من الطبيب ده اللي أدى دوره وهو في مواقف العربيات. إيه رأيكم لو إن كل شخص قام بعمله بالطريقة دي وبالإخلاص ده، قد إيه من المشاكل راح تنحل، وقد إيه من المنكرات راح تختفي؟ ولكن المشكلة إن معظم الأطباء والمدرسين والموظفين بيقوم بعملهم كوظيفة من أجل الراتب وبس، وده سبب تخلفنا وسبب ضعف الطب والتعليم وزيادة الأخطاء. وانت يا ست اللي جوز حضرتك بيدخن ادعي له، ما تزهقيش، دايما ادعي له، اتظهري انك عيانة من الدخان، علمي اولادك انهم يكحوا انهم عيانين حتى يبطل التدخين. السم الهاري ده، والله سم هاري، بيهري الرئتين، بيهري البيت، بيهري كل حاجة. والدعاء دايما ندعي لإخواننا وأخواتنا أن ربنا يهديهم ويبطلوا التدخين ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الأسبوع القادم يوم الاثنين إذا كان في العمر بقي إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: معنا فضل عظيم، وللأسف أيضا الكثير من الناس عنه غافلون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فما النداء؟ النداء هو الأذان بالصلاة. لو يعلم الناس الأجر المترتب على الأذان لما آثر واحد أخاه في الأذان، لاستبق الناس ولا اقترعوا من يؤذن. وانظروا إلى هذه الأحاديث والفضائل التي جاءت في الأذان، بل لما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها: هذه في المؤذنين. وكذا قال ابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل اسمه أبو صعصعة يحب الغنم، يخرج في البراري والصحاري كثيرا. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنت في غنمك وحان وقت الصلاة فأذن وصلي، أقم الصلاة وصلي. لكن قال له: أذن، مع أنه لوحده، لما؟ قال: فإنه ما يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شيء، وفي رواية: ولا رطب ولا يابس، إلا شهد لك عند الله يوم القيامة. كل شيء يسمع صوتك أيها المؤذن سيشهد لك عند الله يوم القيامة. وكلما كان الصوت أعلى، وكلما كان الصوت يسمع خلقا أكبر من الجن أو من الإنس أو من الجمادات أو من الرطب أو اليابس، كلها ستشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامة. أي فضل مثل هذا الفضل؟
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: هذا الذي يؤذن يدعو إلى من؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. أي فلاح؟ إنها بإقامة الصلاة لله عز وجل، يرفع صوته بالتوحيد. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يمشي، فسمعوا صوت مؤذن من بعيد. يا الله، ما أحلى الصوت!
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: قال النبي لأصحابه على الفطرة، كمل المؤذن:
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: قال النبي لأصحابه: خرج من النار شهادة، دخل الجنة. فتسابق الصحابة ينظرون: من هذا الرجل الذي شهد النبي له بالجنة بمجرد أذان؟ فلما ذهبوا وجدوه راعيا للغنم. ما أحلى الفعل وما أحلى القول! لم يشغله عمله عن الأذان. ومن سيسمع صوته في صحراء مقفرة؟ إنه الإيمان بالله، إنه طلب الثواب من عند الله عز وجل. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بلالا، أول مؤذن في الإسلام، يؤذن. قال: من قالها يقينا، يعني هذه الكلمات، وجبت له الجنة. من فضائل المؤذن أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر له مدى صوته. أظن الواحد منا الآن سوف يذهب إلى المسجد ينتظر حتى يتأخر المؤذن فيؤذن مكانه. يغفر له مدى صوته، ولهذا كلما ارتفع الصوت كلما كانت المغفرة أكبر. هنيئا والله للمؤذنين، هنيئا لمن يرفع صوته بالأذان. أطول الناس أعناقا يوم القيامة من؟ المؤذنون. كلما طال العنق يوم القيامة كلما أصابتهم الرحمة. وقال بعضهم: لا يعطشون، لهذا تطول أعناقهم. أما الناس فقد احدودب ظهورهم ونكست رؤوسهم، أما المؤذنون يرفعون رؤوسهم وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. اسمعنا الحديث الآخر أيضا، ما انتهينا من فضائل المؤذنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أذن لله 10 سنة. وانتبه للشروط، لله مخلصا لله 10 سنة فقد وجبت له الجنة.
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: والداعي إلى الهدى له أجر من تبعه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن له أجر كل من صلى. يا الله، ما أعظم هذا الأجر! مسجد فيه 1000 مصلي، فيه 100 مصلي، المؤذن يأخذ أجر المصلين كلهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا للمؤذنين، قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ للمؤذنين. هنيئاً والله للمؤذن، هنيئاً لمن يرفع صوته بالتوحيد. لو كنت لوحدك في جبل أو في البحر أو في الصحراء أو في مكان مقفر لا أحد معك، أذن، فإن الله عز وجل يقول النبي في الحديث: عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية بجبل صخرة، على جبل وصل لها راعي غنم بروحه ما في أحد معه، يقول: حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة. قال الله جل وعلا، يقول لملائكته: انظروا لعبدي حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة، يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. غفر الله لمن؟ لهذا الذي أذن وصلى ولو كان لوحده. في الحديث الآخر الصحيح أيضا يقول النبي: إذا كان الرجل في أرض مقفرة ما في أحد، صحراء خالية، فلو أقام وصلى صلى معه ملكاه، فإن أذن وأقام الصلاة، زيادة الأذان شنو يصير؟ فإن أذن وأقام الصلاة صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. الملائكة تأتي وتصلي خلفه فقط لأنه أذن. إي والله، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. المؤذن هو الأمين، وأجره هو الأجر العظيم.

خلق الله عز وجل الزمان وقسمه إلى سنوات وأشهر وأسابيع، كلها بحكمة منه جل وعلا. فالشهور التي جعلها الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم ميز الله شهرا على آخر بحكمة منه جل وعلا. كذلك أيام الأسبوع التي جعلها الله عز وجل 7 بتقدير من الله عز وجل، شرع الله عز وجل هذه الأيام وفضل بعضها على بعض، فجعل خير أيام الأسبوع يوم الجمعة منذ أن خلق السماوات والأرض. هذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله عز وجل آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها، وفيه ستقوم الساعة. فاليوم فضيل مقدس قبل خلق السماوات والأرض. أما اليهود والنصارى فقد أضلهم الله عز وجل عن هذا اليوم، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وحافظ المسلمون المؤمنون الموحدون على قدسية هذا اليوم وهو يوم الجمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، كل يوم ينادى للصلاة فيه، لكن يوم الجمعة غير. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يوم الجمعة يختلف عن سائر الأيام، كل الصلوات واجبة في كل يوم في الأسبوع، لكن ليوم الجمعة ميزة، وخاصة صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل شرع هذا، والله عز وجل ميز هذا اليوم وصار عيدا للمسلمين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في يوم الجمعة خصوصا وقت العبادة ووقت الصلاة، يترك الإنسان بيعه، تجارته، دنياه، ملهياته، بل يستعد في يوم الجمعة من ليلتها فينام ويرتاح ليستيقظ فجر يوم الجمعة. وفجر يوم الجمعة أفضل فجر في الأسبوع كله، بل أفضل صلاة فجر في الأسبوع هي صلاة الفجر يوم الجمعة، خير صلاة شرعها الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل في صلاة الفجر يوم الجمعة، وكان ربما قرأ فيها بسورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، حرصا على هذا اليوم وتكريما لهذا اليوم. وكان يسجد يقرأ بسورة فيها سجدة ليسجد في تلك الصلاة، صلاة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مقدس في شريعتنا، أوجب بعض العلماء الغسل فيه وبعضهم استحب الغسل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يستعد الإنسان لهذا اليوم، يكثر فيه من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة من أفضل أيامكم. فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. الصلاة على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة منذ أن يصبح الصباح يجلس الإنسان في مصلاه، أهو ذاهب إلى بيته، أو في وقت الظهيرة قبل صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة، وقت العصر، يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي

ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نوصي أهلنا، نوصي أولادنا، نوصي أحبابنا بكثرة الصلاة على النبي في هذا اليوم الفضيل. من الذي دلنا على هذا اليوم؟ من الذي ذكرنا بفضل هذا اليوم؟ من الذي علمنا على العبادات في هذا اليوم؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما يتذكر الإنسان فضل النبي عليه في مثل هذا اليوم وفي كل يوم يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الجمعة يوم عظيم، يوم فضيل، يبدأه الإنسان بصلاة الفجر، وإن استطاع بعد الفجر أن يغتسل ثم يذهب إلى المسجد يستعد لصلاة الجمعة فهو خير على خير. فكل الصباح وكل الضحى وكل ما يسبق صلاة الجمعة وقت للتبكير إلى صلاة الجمعة. وكان بعض السلف رحمهم الله بعد صلاة الفجر يبكرون إلى صلاة الجمعة، يذهبون مبكرين، يذرون البيع والأعمال والتجارات والدنيا كلها، يتركونها وراء أظهرهم ليستعدوا لهذا اليوم ولعبادة هذا اليوم وللخطبة في هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الحديث: قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، أول ما يبدأ النهار يذهب إلى صلاة الجمعة، قال: فكأنما قرب بدنة ناقة سمينة جميلة كأنما اشتراها وتصدق بها لله عز وجل. لو راح في الساعة الأولى مبكرا، الله يقول: فاستبقوا الخيرات. الخيرات، الطاعات، تريد مسابقة، تريد مسارعة يوم الجمعة. قال: ومن راح في الساعة الثانية، فاتته الساعة الأولى فذهب في الساعة الثانية ينقص الأجر، فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة نقص الأجر، فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة تناقص الأجر الآن. مساكين الذين ينامون حتى يخرج الإمام، مساكين الذين ضيعوا الساعات الأول لم يصلوا إلا دجاجة. هذا أغلب الناس اليوم الذين يأتون قبل الإمام. قال: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فرق بين من قرب بدنة ومن قرب بيضة. قال: ثم إذا قام الخطيب، قام الإمام، فإن الملائكة تجلس، أي لا يسجل اسمه حتى في الحاضرين المبكرين. كل هذا استعدادا لأي صلاة؟ لصلاة الجمعة. لما ميزت هذه الصلاة عن غيرها في سائر الأسبوع؟ لأن الجمعة يختلف عن غيره من الأيام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هذا أفضل وخير للمؤمنين. لو تركوا دنياهم، تركوا فرشهم، تركوا كسلهم يوم الجمعة واستعدوا مبكرين مغتسلين، هناك آداب وهناك سنن وهناك فضائل كثيرة في يوم الجمعة بالذات ميزها الله عز وجل عن سائر الأيام. وهكذا المسلمون اليوم، من رآهم في شتى أنحاء الدنيا يخرجون من أعمالهم ولو كانوا في بلاد غير إسلامية، لعلم أن هذه الأمة حافظت على هذا اليوم لا كغيرها من الأمم التي ضيعت يوم الجمعة.

هذا يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو يوم العبادة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا لهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة، والحديث يصححه بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. واختلف العلماء ما معنى غسل واغتسل. قال بعضهم: أي غسل رأسه، واغتسل أي غسل جسمه وجسده، أو تسبب بغسل زوجته بجنابة. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي خرج إلى صلاة الجمعة مبكرا، لا كما يفعل البعض هداهم الله يسهرون ليلة الجمعة ولا يستيقظون صباحها للذهاب إلى صلاة الجمعة. قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. فإن كان المسجد بعيدا في منطقة أخرى، ذهبت بسيارتك، فقف بالسيارة واعلم أن مشيك من السيارة إلى المسجد له أجر خاص. قال: ومشى ولم يركب. تعرف ما الأجر؟ كانت خطواته إحداها أجر سنة صيامها وقيامها. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. البعض منا يقول: إذا كل الناس يفعلون هذا الفعل، الأمر سهل. سهل، لكن من يبكر؟ سهل، لكن من يتجهز لصلاة الجمعة ويخرج إليها مبكرا، يمشي على قدميه، يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. الجمعة إلى الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مكفرات لما بينهن. من صلى الجمعة ثم عمل بعض الذنوب من الصغائر إلى الجمعة الأخرى في هذا الأسبوع، إذا صلى الجمعة كفر الأسبوع الماضي كله. الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. ما بالكم بقوم فيهم من الغفلة حتى صلاة الجمعة لا يشهدونها، ومن ترك ثلاث جمع تهاونا، ثلاث جمعات تهاونا تركها، تعرف ما عقوبته؟ طبع الله عز وجل على قلبه. القلب يختم عليه، لما؟ لأنه يتهاون في صلاة الجمعة.

لهذا قال العلماء إذا قام الخطيب أذن المؤذن الأخير لصلاة الجمعة الأذان الثاني إلى أن ينتهي الخطيب من صلاة الجمعة البيع والشراء في هذه الساعة حرام، ومن باع أو اشترى في هذه اللحظات ما صح بيعه، لأن الله يقول وذروا البيع. وقت صلاة الجمعة لا يباع ولا يشترى، في الجمعة ساعة. شوفوا هذا الحديث العظيم، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل القائم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. تخيل، في الجمعة ساعة. متى هذه الساعة؟ في الصباح عندما يقوم الخطيب، بعد الصلاة، العصر. جاء في بعض الروايات أنها آخر ساعة عصر الجمعة، الساعة الأخيرة. انظر للكثير من الناس في عصر الجمعة ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ من يذهب إلى المسجد في تلك اللحظات فيرفع يديه يدعوه بخير الدنيا والآخرة؟ من يتذكر في يوم الجمعة آخر ساعة في العصر أنها ساعة إجابة فيرفع يديه ويدعو الله جل وعلا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يستحب يوم الجمعة أيضا أن يقرأ العبد سورة الكهف، وفي بعض الروايات حتى في ليلتها. ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تلك السورة العظيمة، من قرأها يوم الجمعة جعل الله له نورا إلى البيت العتيق. شفت مكانك؟ أين أنت؟ في الرياض، في الكويت، في مصر، في المغرب، في أمريكا، في أي مكان، هذه المسافة إلى البيت العتيق يجعلها الله عز وجل لك بها نورا يوم القيامة. ليش؟ لأنك ممن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. والفضل الآخر لسورة الكهف، يجعل الله لك بها نورا إلى الجمعة الأخرى، نور في هذه الدنيا ونور يوم القيامة. لما؟ لأنك قرأت سورة الكهف.

يوم الجمعة يوم عظيم، ستقوم الساعة في يوم الجمعة. وجاء في بعض الروايات وبعض الآثار أن المخلوقات من الحيوانات وغيرها تصيخ آذانها، تضع آذانها تستمع في يوم الجمعة هل ستقوم الساعة أو لا تقوم الساعة. فالأمر عظيم، ولهذا يبتدئ المسلم يومه في يوم الجمعة بالصلاة، ويغتسل يستعد ويتسوك، ويستحب السواك يوم الجمعة، ويدهن يتطيب من أفضل الطيب يوم الجمعة، ولو لبس بعض الثياب الجميلة يستعد بها لذلك اليوم، اغتسال وسواك وطيب. عودوا أطفالكم أبناءكم نساءكم الغسل يوم الجمعة، عودوهم السواك يوم الجمعة، عودوهم الطيبة والاستعداد ليوم الجمعة، خذوهم معكم إلى المساجد يوم الجمعة، لنعود الأهل والأحباب والبيوت فضل يوم الجمعة، يستعد المسلمون ليوم الجمعة، إنه خير يوم تطلع فيه الشمس، يتكرر الأمر كل أسبوع. هنيئاً هنيئاً لمن جاء مبكراً يقرأ القرآن ويصلي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى يوم الجمعة إلى الصلاة مبكراً، فلا يزال يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، حتى يأتي الإمام فيقعد رضي الله عنه يستمع الذكرى. ولا يحل لحاضر في الجمعة أن يعبث بأي شيء، بل يستمع وينصت، بل من مس الحصى فقد لغى. يوم الجمعة يوم فضيل وسننه معدودة، فلنفعلها ولنأتي بها ولنكثر من الصلاة على النبي فيها، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلني ذكارا لك، شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه الجماعة إلا مسلما. ورواه البيهقي في سننه الكبير، وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ. ورواه ابن حبان في صحيحه بمعنى، وقال الترمذي: حديث حسن. وزاد فيه عن يحيى بن يمان قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
2: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن، بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ثم آمين آمين. إلهي وسيدي وسندي ورجائي، أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. نشهدك ونشهد حملة عرشك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك يا ربي كفؤا أحد. نشهدك ونشهد حملة عرشك بأنك أرسلت إلينا نبيا ورسولا ومعلما، ألا وهو سيد السادات وفخر الكائنات محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. آنست نارك فالتمس لخواطري قبسا يضيء القلب يا سيناء، تربت يداي إذا حرمتك شافعا، ومنعت حوضك أيها السقاء. يا أيها المكتوب في أعماقنا، أنت الكتاب وكلنا قراء. فصلوات ربي وسلاماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، أحباب رسول الله، عطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على زهرة الوجود محمد. إن الحديث عن الأمن ليس ترفا فكريا، ولا هو موضوع هامشي يطرح هكذا للمتعة، بل هو حديث عن شريان حياة، بل هو حديث عن شريان الحياة النابض وأساس البقاء وعماد الحضارة والبناء. إن نعمة الأمن والأمان هي القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مصالح الدنيا والدين معا. فبدون الأمن لا تلتذ عين بنوم هادئ، ولا يهنأ بشر بطعام لذيذ أو شراب سائغ، ولا تنبسط نفس برزق ولو كانت تملك الدنيا، ولا يستقيم عابد في محرابه ليصلي خاشعا لربه ومولاه. إن الأمن هو الهواء الذي تتنفسه الأوطان، فإذا فقد الأمن حل الخوف وحل الريب، وإذا حل الخوف تعطلت المصالح وفقدت العقول وتوقفت وتوفقت وتفككت الأسر، وصارت الأمم أثرا بعد عين، هباء منثورا. لقد عظم الله عز وجل الأمن في القرآن الكريم، وشأن الأمن في كتابه العزيز، وجعله من أعظم العطايا التي يمن بها على عباده. ولأهمية هذه النعمة، فقد جعلها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أول دعواته
وهو يرفع عماد البيت الحرام، وهو يرفع عماد البيت العتيق، فقال كما حكى ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وانظروا يا رعاكم الله كيف دعا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الأمن قبل الرزق، طلب من المولى عز وجل الأمن. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول في حديثه النبوي الشريف: من أصبح منكم معافى في بدنه عنده قوت يومه آمنا في سربه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظر أيها المؤمن إلى الكلمات أو الجمل الأربع التي خرجت من فم أشرف البرية عليه الصلاة والسلام، إذ يلخص لنا الدنيا: من أصبح منكم آمنا في سربه، أنت ببيتك ببلدك آمن، لا خوف عليك، تشعر بالاطمئنان، آمنا في سربه، آمنا في بيته، عنده قوت يومه. قوت اليوم من طعام وشراب، منه ما شاء الله من عبي غرفة المونة في البيت مدة 3 أشهر لقدام، عنده قوت يومه، رغيف خبز وشيء يأكله في النهار، عنده قوت يومه معافى في بدنه. انت بدنك ما في مرض، ما في بلاء، ما في كرب، ما في أمراض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع أمراض المسلمين. معافى في بدنه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. جمعت له الدنيا لهذا المؤمن، لهذا الشخص، لهذا الإنسان، من كان آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، هذه هي الدنيا. فماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟ انظروا إلى تلك الأوطان التي ليس فيها أمن، التي حل فيها الخراب والفساد، وانظروا إلى المستشفيات التي فيها الأمراض ما لا يخطر على بال، نسأل الله الشفاء. وانظروا إلى الإنسان الذي يجوع ليس له طعام يأكله ولا شراب يشربه، ليس له من الدنيا شيء، فباطن الأرض أولى من ظاهرها يوم ذاك. أيها الأحباب الكرام، تعالوا معي حتى أحلق بأرواحكم الطيبة إلى زمن قديم، إلى أهل سبأ، إلى ديار عظيمة، إلى دار اليمن، تلك الديار التي كفر أهلها بنعم الله، ولم يلتزموا بشرع الله، ولم يقوموا بطاعته، فكفروا بأنعمه، فماذا حل بهم؟ حل بهم الخراب، وحل بهم الفساد، وهم الذين طلبوا من الله: يا رب باعد بين أسفارنا. ما بيعجبهم شيء، لا الأمن الذي هم يعيشوه، ولا الرغد الذي هم يهنأوا به، إنما يريدون غير ذلك، فحل بهم ما حل. والقرآن الكريم مليء بالقصص والعبر التي يحدثنا بها المولى عز وجل عن الأمن في بلاد وفي قرى ذكرها ربي عز وجل، لأنهم خالفوا أمره، وخالفوا تعاليمه، وخالفوا السنن من العدل والقيم، فحل ما حل بهم من الخراب والفساد. إن كنتم تريدون الأمن فعليكم أن تحافظوا على العدل والمساواة، وأن تعملوا على طهارة قلوبكم من أمراض القلوب. واسمحوا لي أن أحلق أيضا بأرواحكم إلى زمن مبارك، إلى زمن رأوا فيه الصحابة
إلى زمن التابعين، وكأنني أنظر إلى مجلس الإمام سيد التابعين الإمام سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وطيب الله ثراه. جاءه رجل وقال: يا إمام، إني أشكو مرضا في قلبي لا أعلمه أو لا أعرفه، ما بيعرف ما به، مش عارف شو باه. فنظر الإمام بالرجل نظرة تمحص وتفكر، فعلم أنه بعيد عن الله، وأصابه الخوف وعدم الاطمئنان، ما في عنده أمن داخلي، هذا الإنسان مش مرتاح من الداخل، فكيف يستطيع أن يكون سعيد في الخارج؟ إذا الإنسان هو بنفسه غير صالح، ما عنده طمأنينة، ففي مشكلة. فنظر إليه وكأنه طبيب، لأنه أحدنا هلأ إذا وجعه قلبه وين بيروح؟ عند دكتور القلب. وجعه معدته وين بيروح؟ عند دكتور الأمعاء. في عندنا علماء يشتغلون ويعملون على إصلاح القلوب، لأن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، على وجه القلب. فبيقول له هذا الإمام: وأعيروني أسماعكم وقلوبكم. وشوفوا لهذه الوصفة التي تعالج كثير من أمراضنا اليوم. قال: يا هذا، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه بنار الحزن، وصفيه بمصفاة المراقبة، واستلمه بكف الصدق، واشربه بكأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. لما نذهب إلى الطبيب ويكتب لنا دواء، الكل في البيت يذكرنا: هل شربت الدواء؟ هل أخذت الجرعة الفلانية؟ هل أخذت كذا؟ في مراقبة في البيت، صح؟ حتى يشفى المرض ويشفى المريض ويرفع الداء. هذا حالنا نحن اليوم في الأمة، عندنا أمراض قلوب، أمراض في القلب، من الحسد والرياء والعجب والغرور والأنانية. هذه الأمراض الشيطانية في النفس لا يهذبها أولا إلا تلاوة هذا الكتاب الذي بين يدي، لا يهذبها إلا كلام ربي سبحانه وتعالى. أما قرأتم قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن أراد أن يعيش عيش السعداء فعليه أن يتلو كلام ربنا سبحانه وتعالى، ففيه الأمن الداخلي وفيه الأمن الخارجي، طمأنينة. وراقب نفسك أنت أيها المؤمن، كم لك يوم فتحت هذا الكتاب حتى تحظى بالأمن، تحظى بالأمن النفسي؟ إلك 3 أيام على خطر وبتعد هاجرا للقرآن الكريم. اقرأ ولو كل يوم صفحة، إذا لم تستطع فنصف صفحة، لم تستطع فثلاث آيات، لم تستطع اقرأ آية من كتاب ربك، كقوله تعالى: الرحمن آية، وروح كمل شغلك وكمل حياتك، لكن لا تكن هاجرا لكلام ربنا سبحانه وتعالى، ولا تكن معرضا عن القرآن الكريم. ومن أعرض عن ذكري، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هذا ذكر
وهذا القرآن هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، فمن قرأه أصبح لديه الأمن الداخلي، وعندما يخرج إلى المجتمع يكون له الأمن الخارجي، فلا يضرب ولا يسرق ولا يزني لأنه تعلم من القرآن الكريم، ولا يشرب الخمر ولا يشرب المخدرات ولا يتعاطى الحشيش، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبتعد عن كل ما يفسد القلب ويفسد الجسد ويهدم الأمة. من أصبح منكم آمنا في سربه، الأمن نعمة عظيمة وكبيرة أعطانا إياها المولى سبحانه وتعالى. ثم ثانية أيها الأحباب الكرام، أن نلتزم تعاليم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأدق التفاصيل. كان الصحابة يأخذون ويطبقون السنن وكأنها كل شيء، ونحن في زمن نترك السنة وكأنها لا شيء للأسف. من السنن عندما ننظر إلى آثار قدرة الله في الخلق وفي الكون كالقمر مثلا، وعندما نراه كان سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أهله علينا، قال بالرزق، قال بالشرب، قال اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. شوف لما واحد يسأل الأمن في بيته فلا صراخ فيه، لبى في مشاكل بين الزوج والزوجة، ليس هناك صراخ بين الأبناء بين بعضهم البعض. وانظروا إلى بيوتاتنا حالها صعب، لما؟ لأننا نبتعد أولا عن تعاليم ربنا وعن القيم التي جعلها ربي عز وجل في هذا القرآن الكريم، منها الأمن الداخلي. كيف يكون؟ ببر الوالدين في البيوت، بطاعة الوالدين في البيوت، لأن يتكبر الابن على أبيه وأمه فهما سبب وصوله إلى ما وصل إليه بعد توفيق الله لهما. فلما يتكبر الابن على أبيه والبنت على والدتها وهكذا؟ فإذا أردنا الأمن ففي طاعتهما البر والأمان، ففيهما فجاهد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهد بماذا؟ ببرهما وبطاعتهما وتنفيذ أمرهما، لأنه ما في أب صالح يريد لابنه الفساد، هو يريد أن يكون ابنه أفضل الناس وأعلى الناس بالعلم وبالمكانة. وأيضا أيها السادة أيها الأحباب، الأمر الآخر الذي حل فينا ما حل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شدد على مسألة عظيمة وخطيرة، وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا حل الكفر حل الخراب والفساد، فلما يكفر المؤمن بربه الذي خلقه ورزقه وشفاه وأعانه؟ فحافظوا على دينكم وعلى مبادئكم وعلى قيمكم، تحظوا بالأمن الداخلي وتحظوا بالأمن الخارجي. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى. إخوانا إذا ممكن بس تقربوا شوي لأنه في عالم في الخارج. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفا. إذا ذكر الأمن والعدل ذكر عمر، وإذا ذكر عمر ذكر العدل والإسلام. هذا الرجل الذي تخرج من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام قيل له يوما: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذا الرجل الذي تخرج من مدرسة محمد بن عبد الله قيل له يوما: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. يعلمنا العدل في كل شيء، بين الأبناء، بين الرعية، بين حتى في كل شؤون حياتنا وفي كل أمورنا أن نعدل. وإذا حكمتم فعليكم أن تحكموا بالعدل، لأن فيه الأمن وفيه الأمان وفيه السلامة. وحتى يتحصن أيها السادة المسلم المؤمن بحصون ويكون له دعائم الأمن، فعليه أيها الأحباب الكرام أيضا أن يحذر من ترويع الناس وإثارة الفتن. فظهر حديثا أمور رأيناها رأي العين، ناس بتفزع ناس في الطريق، في البيوت، في كذا. الترويع، الخوف، بيتصل فيه بيعمل مقلب برفيقه بصاحبه بفزعه. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمور، وشدد من أي سلوك يزعزع أمن المجتمع أو يبث الرعب في النفوس. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ولو كان مازحا. ولو بالمزح، لا يجوز لك أخي المؤمن أن تكون مروعا للآخرين. والأمر القبل الأخير صون اللسان عن الشائعات. ما شاء الله نحن كنا عندنا تليفونات ونكتب أخبار وكذا، فلا تنشر خبرا قبل أن تتثبت منه. مات فلان، كن العالم كلها ارتجفت مثلا من أهله وكذا، آخر شيء بيطلع مريض بالمستشفى. تسببت بترويع وتسببت بنقل خبر ليس صحيح. والأمر الآخر والأخير هو الدعاء بالأمن والأمان للوطن ولرجال الأمن بأن يحفظهم الله سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد حديث عنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، بالدعاء والاستغفار وكذا، وعين باتت تحرس في سبيل الله. سبيل الله عز وجل معلوم ومعروف، أن تكون الأوطان في أمن وأمان، وأن تكون الديار عامرة بالذكر والطاعة، والله هو الموفق لأمور الدنيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الدعاء الصائب والكلام الحق، وأن يلهمنا نحن وإياكم أن نطبق ما سمعنا، لنحظى بالأمن الداخلي وبالأمن الخارجي، وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، ويحل عليهم الأمن والأمان. اللهم إنك قد قلت في قولك العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين
وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في العالمين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والسلامة يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبديارنا وببلادنا بسوء أو فتنة فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا الله. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام أن ترحمنا يا رحيم، وأن تغفر لنا يا غفور. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ارحم والدينا أجمعين، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، واجز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الجزاء. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. وأخي أقم الصلاة.

استووا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله لا تدعوا فرجات للشيطان أثابني وأثابكم الله. الله أكبر.

0: כבר פה.
1: سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله.

نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ

ساعة الجمعة. وكان من ديدن السلف الصالح عندما علموا أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يذكر أن في الجمعة ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد يصلي إلا أجيب دعاؤه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا ماذا معنى يصلي؟ اختلف العلماء في هذه الساعة، منهم من قال أنها بعد الفجر، ومنهم من قال أنها عند سلام الإمام، ومنهم من قال بين الخطبتين، لكن القول الصحيح أو الراجح في ذلك أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. اللهم صل على محمد. هذه الساعة أعرف بعض مشائخنا هذه الأزمان الآن معنا، يقول ابن من أبنائه: أبي من 40 عام، هو من علمائنا، من 40 عام لم يترك قيام الليل ولم يخرج من المسجد إلا وقد ارتفعت الشمس، ولم يخرج من مسجدي من المسجد بعد صلاة الجمعة صلاة العصر إلا بعد أن يصلي المغرب فيعود. ما أجمل هذه الخلوات الثلاث! والله أحبابي ما يمنعنا عنها إلا العجز، إلا الكسل، إلا الشيطان، إلا تثبيطه، إلا الفانية، إلا الغفلة. وإلا من الذي يمنعك من أن تقف بين يدي الله نصف ساعة قبل الفجر، وساعة بعد الفجر، وساعة ونصف أو ساعتين في الأسبوع تخلو فتدعو؟ لماذا قال؟ قال: كيف يكون الإنسان بعد العصر يدعو؟ قال: يصلي. هل المراد الصلاة أنه يصلي نافلة، أم المراد بالصلاة بعد صلاة العصر الدعاء؟ الدعاء. ولذلك قال بعض أهل العلم: لا ينال فضل هذه الساعة إلا من صلى العصر وانتظرها إلى المغرب، لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. لاحظ. ولكن هل أحبابي كثير على نفسك، يا من خلقك الله لعبادته، تستكثر على نفسك ساعتين مع الله؟ والله لو اتصل عليك رجل من أهل الدنيا وقال: تعال وابشر بعزك واللي تبي أبشر به، لكن سولف معي ووسع صدري يومين، تجلس يومين سولف معه، تدور النكت اللي في الأرض كلها لعله يضحك ويرضى ولعله يسمع إلي، ولا تتململ، لأنك ترجو بعد جلوسك معه أن يعطيك من الدنيا، مع أن خزائنها بيد الله رب العالمين. أليس عندك دعوات؟ أليس عندك حاجات؟ أليس في عينك دمعات؟ أليس في صدرك حشرجات؟ أليس هناك لك طلب لرب الأرض والسماوات؟ لماذا لا تخلو به فيعطيك ويفيض عليك جل وعلا من نعيم الدنيا والآخرة؟ لذا أحبابي دعوة إلى ساعة الجمعة هذه، ألا تحرم نفسك وأن تتلذذ بها وأن تنتظرها. أغلق الجوال، صليت العصر، جميل أن تجلس. ولذلك لا يشرع أن تكون صائما، لك أن تأخذ طعاما، أن تشرب من ما شئت، اشرب شاي وقهوة واجلس في ركن قصي في المسجد واستغفر وأكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، ذاك الذي لا يرفع دعاؤنا إلا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم. وحث الحبيب في يوم الجمعة أن نصلي عليه، وصلاتنا معروضة عليه. ثم إذا أذن المغرب انظر ماذا كسبت، وانظر ماذا كسب من خرج بعد صلاة العصر، أيهما الكاسب؟ الذي خلا بالله أو اللي خلا بالسيارات وبواري السيارات ومشاكل أهل الدنيا؟ مسكين ذاك الذي استبدل الخلوة بالله بأن خلا بنفسه فأتى الشيطان معه ووسوس له، أو خلا بمشاكل دنياه وحل جميع المشاكل بيد الله. ألا تخلو مع من بيده مفاتيح وخزائن كل شيء؟

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 50، وهي قوله تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وكانت الآية التي قبلها قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أولا أيها الإخوة، حينما يأتي إنسان ويخاطب الناس يقول إني رسول الله، شيء طبيعي جدا أن يقال له كاذبا، ذلك أن الرسول معه منهج، والمنهج افعل ولا تفعل، والناس متفلتون. الكافر ما في عنده قيد، طليق من كل قيد، يأكل ما يشتهي، ويلتقي مع من يشتهي ويذهب إلى أي مكان يشتهي، يعني حركته غير منضبطة بمنه، حركته تبعثها شهواته. فمثل هذا الإنسان، إن جاءه إنسان مثله وقال إني رسول الله، سيقول له أنت كاذب، ذلك لأنه سيمنعه من أشياء يحبها. إذن أن يكذب الأنبياء شيء طبيعي جدا، أن يكذب الدعاة إلى الله شيء طبيعي جدا. كيف شهد الله لهؤلاء الرجال الذين هم قمم البشر؟ شهد لهم أنهم رسله، أيدهم بالمعجزة، يعني أيدهم بشيء لا يستطيعه مخلوق من بني البشر. طبعا لحكمة أرادها الله عز وجل أن المعجزة ينبغي أن تتناسب مع العصر، وأن تكون في موضوع تفوق فيه أهل العصر. الآن في تفوق مثلا بالكمبيوتر، يقول لك 450 مليون حرف بالثانية، يعني فرضا لو جاء نبي في هذه الأيام فيأتي بشيء من طبيعة العصر، في وقت السيد المسيح الطب متفوق جدا، في أيام سيدنا موسى السحر متفوق جدا، في أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام الفصاحة والبلاغة والأدب والشعر في أعلى درجة. فالمعجزة ينبغي أن تكون تحدياً لقوم النبي، تحدياً فيما برعوا فيه. والإنسان متى يخضع لك؟ سحرة فرعون، لماذا حرقوا المراحل كلها وفي ثوان معدودات خروا لله ساجدين؟ لأنهم سحرة، جاءوا بأنابيب رسموها على شكل أفعى وثعابين، وضعوا فيها معدن الزئبق وجعلوها فوق مستوي ساخن، واستخونة مددت الزئبق وتحركت الأنبوب المطاطي، تحرك وكأنه ثعبان مبين. فلما رأوا ثعبانا حقيقيا كان قبل دقيقة عطاء، فإذا هي ثعبان مبين لأنهم سحرة، ولأن هذا الشيء الذي رأوه فوق طاقتهم، فخروا لله ساجدين. لما طبيب بيقول أنا ألفت كتاب بعلم الأجنة، يعني كأنه إنجيل لشدة هيمنته على بقية الكتب وانتشار هذا الكتاب في شتى جامعات العالم، وهو يبين أن العظم يتخلق بعد اللحم، ثم يكتشف فجأة أنه كان مخطئاً في هذا، وأن العظم يتشكل أولاً ثم يكسى باللحم. ودخل مرة على طلابه في بريطانيا في أكسفورد وقال عندي فتح جديد، وعندي كشف لم أسبق إليه، وعندي أنه قطب في اختصار، وهو متوهم سابقاً أن العظام تشكل بعد اللحم، وألقى هذه القنبلة وقال العظم يتشكل أولا على خلاف ما في كتابي. فقام طالب مسلم من تلامذته قال له يا أستاذ، هذه الحقيقة جاء بها القرآن قبل 14 قرنا. لم يصدق، دهش. فلما جاءه الطالب في اليوم التالي بالقرآن الكريم مترجما إلى اللغة الإنجليزية، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، يروى أنه أسلم. لماذا أسلم؟ هذا اختصاصه، سنوات وسنوات وعقود وعقود، وهو متوهم أن اللحم يتخلق أولا والعظام ثانيا. فلما اكتشف العكس وظن أنه سبق كل علماء عصره، صعق لما رأى في كتاب نزل قبل 14 قرنا يبين ذلك. لذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذكرت أنا مرة أن هناك آية قرآنية لو سمعها عالم فلك لخر ساجدا، وهي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، من كلمة واحدة، من كلمة مواقع، لأن هذا النجم العملاق، هذه المجرة العملاقة التي تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية، مع أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، وفي الدقيقة وفي الساعة وفي اليوم وفي الشهر وفي السنة وب20 مليار سنة، كم تبعد عنا هذه المجرة؟ يعني أقرب نجم ملتهب إلينا يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. لو أردنا أن نصل إليه بمركبة أرضية لاحتجنا إلى 50 مليون عام، 50 مليون عام بمركبة أرضية كي نصل إلى أقرب نجم ملتهب على الإطلاق. فإذا كانت هذه المجرة تبعد عنا 20 مليار سنة، يعني بقي ضوءها يسير في الفضاء 20 مليار سنة حتى وصل إلينا وحتى رصدناه في مراصد. هذه المجرة التي أرسلت إلينا هذا الضوء قبل 20 مليار سنة سرعتها تقترب من الضوء، سرعتها كما قدرت 240,000 كيلومتر بالسنة. أين هي الآن؟ لو الله قال فلا أقسم بالمسافات بين النجوم، هذا ليس قرآناً وليس كلام الخالق. قال فلا أقسم بمواقع النجوم، وكلمة موقع تعني أن صاحب الموقع ليس شرطاً أن يكون في الموقع، تركه، هذا موقع فلان، أين فلان لا نعرف، هذا موقعه. فعلى كل أيها الإخوة، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ولأن هذا العصر عصر علم وعصر تفوق وعصر فضاء وعصر ذرة وعصر حواسيب، الله عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازن ذاته العلية مع بعض مخلوقاته، قال وهو أسرع الحاسبين. الآن الحواسيب المتطورة جدا، طبعا هذه لا تأتينا، الحاسب العادي 450 مليون حرف تقرأ في ثانية واحدة، 450 مليون حرف تقرأ في ثانية، يعني حينما تعطي الأمر وتضغط على الزر يأتي على الشاشة النتيجة فورا. هذا من صنع الإنسان، فكيف الواحد الديان؟ قال وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين، حسابه أسرع. أيها الإخوة، قال وهو أحسن الخالقين. الكلية الصناعية كهذه الطاولة، لا بد من أن تستلقي، يستلقي الإنسان على ظهره، لا سمح الله ولا قدر، لا سمح الله ولا قدر، ولا سمح الله ولا قدر، لا بد من أن يستلقي الإنسان على ظهره 8 ساعات لتصفية دمه، مع تعطيل وقت وجهد وألم ونفقة باهظة. أما هذه الكلية الطبيعية بحجم البيضة تعمل بصمت، وأنت نائم وأنت تمشي وأنت تعمل وأنت راكب في مركبتك، يعني كل عصر له شيء في تفوق. فحينما تفوق الناس بالسحر، جاء موسى بسحر حطم ما يتوهمون أنه سحر، جاء موسى بمعجزة. وحينما تفوق الناس في الطب، سيد المسيح أحيا الموتى، يعني ما في الآن طب في إحياء الميت مهما كان، يعني ببذلوا عناية. أما إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقل. والدليل ملوك بموت. ما معنى ملك؟ يعني أطباء العالم في خدمته، العالم قد يأتون له بأطباء من شتى بقاع الأرض، الأدوية النادرة تأتي، أعلى عناية على الإطلاق، ومع ذلك يموتون الأقوياء، يموتون والملوك يموتون، وكل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. ما في بالطب إحياء ميت، في معالجة، في تسكين آلام، في بتر عضو، في عملية جراحية، في تخفيف، ما في إحياء ميت. ففي عصر السيد المسيح كانت الطب متفوقا، فكانت معجزته أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يعني إذا في بمحل ألبسة ولادي، يعني مجسم لطفلة جميلة جدا من الشمع، وضعها أمام بنتك التي يعني تأخذ جزءا من لبك، هل توازن هذه مع هذه؟ إنسانة في حياة، في حيوية، في ابتسامة، في تفكير، في مشاعر، في عواطف، في أجهزة معقدة جدا، في بعينها 130 مليون عصية ومخروط، في برأسها 300 ألف شعرة، لكل شعرة شريان ووريد وعصب وعضلة وغدة ذهنية وغدة صبغية، في بالمعدة 35 مليار غدة هاضمة المعدة، في بالأمعاء، في بالدماغ 140 مليار خلية استنادية لم تعرف وظيفتها بعد، هي الطفلة. توازن بين مجسم لطفلة يوضع في محل ألبسة، وبين طفلة حقيقية، بين وردة صناعية مصنوعة من مادة كيميائية، وبين وردة طبيعية. تبارك الله أحسن الخالقين. هذا النبي الكريم قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني الطير من جب طين، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طير يطير، وفي رئتين، وفي شرايين وأوردة وقلب، وفي عينين، وكل أجهزة كاملة. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الأكمه من ولد أعمى. والأبرص هذا اللون الغريب في جلد الإنسان والذي لا دواء له، أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. لكن دقق في كلمة واحدة، بإذن الله. النبي لا يستطيع بذاته أن يفعل شيئا، هو مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، إلا أنه بقدرة الله عز وجل يفعل كل شيء سمح الله له به. يعني قاعدة، حينما يأتي النبي بمعجزة هذه بإذن الله، وحينما ينبئنا بخبر صادق هذا من علم الله. لا يعلم إلا أن يعلم، لا يعلم إلا أن يعلم، ولا يفعل شيئا إلا أن يمكنه الله منه. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، هذا شيء مستحيل. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه اللفتة الرائعة، آية لكم إن كنتم مؤمنين. قد يقول قائل، يعني نحن إن رأينا هذه الآية نؤمن، هنا الإيمان يجب أن يسبق هذه الآية. ما معنى الآية؟ معنى الآية أنه إذا أردت أن تؤمن فأي شيء في الأرض يدلك على الله. بعرة تقول البعرة من البعير، والماء من الغدير، والأقدام تدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على الحكيم الخبير. إن أردت أن تؤمن أي شيء في الأرض يدلك على الله، وإن أردت ألا تؤمن لو عاصرت الأنبياء مجتمعين، ولو كنت في أكبر محطة فضائية، ولو كنت على ميكروسكوب مجهر يكبر 400,000 مرة، ولو رأيت بعينيك المجرات، ولو غصت في أعماق البحار وحلقت في أعلى الأجواء، لا تؤمن. قضية قرار تتخذه من داخلك. إن أردت أن تؤمن كل شيء يدلك على الله، وإن أردت أن لا تؤمن، أردت الشهوة لا ترى شيئا، صم بكم عمي فهم لا يفقه. يعني كمثل بسيط، آلة تصوير متواضعة جدا، أرخص آلة في البلد، فيها فلم، وأغلى آلة على الإطلاق حقها 500,000 ليرة، ما فيها فلم. فهذه الآلة المتواضعة إذا فيها فيلم تلتقط الصورة، أما التي ليس فيها فيلم لا تلتقط أي صورة. ما معنى ذلك؟ مهما كنت ذكيا إن لم ترد الحق لا ترى الحق. صم بكم عمي، ولو كنت متوسط الذكاء وأقل من متوسط وأردت أن تؤمن كل شيء في الكون يدلك على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الآية احفظوها لأنه مثيلات كثيرة جدا. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن أردتم الإيمان، إن كان الإيمان هدفا لكم، إن كان الإيمان مقصدا ساميا لكم. أي آية؟ يعني أحيانا بتكون مثلا بمكان يتلى فيه القرآن، واحد يبكي ويتأثر، واحد لا يتأثر أبدا. الذي بكى وتأثر يعيش أجواء القرآن، والذي لم يتأثر بعيد عن أجواء القرآن. لذلك قالوا أحيانا الإنسان يستمع إلى نص قرآني أو نص نبوي أو نص من الحكم، تتحرك مشاعره ويتأثر. ماذا فعل هذا النص؟ حرك ما عندك من كنوز فتأثرت. أما الذي خاوي ليس عنده شيء يتحرك، لو تلوت عليه القرآن كله لا يتأثر. هذا معنى قوله تعالى إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين تتأثرون بهذه الآية. واحد في عنده مشكلة في البيت، مشكلة كبيرة، يعني في خلل بالأنابيب، صار في طوفان للماء وأتلف الأساس، وخرج من بيته كالسهم يبحث عن قطعة قد تعطلت في تمديداته الصحية. هذا لا يرى شيئا في الطريق، لا يرى شخص ولا صديق ولا محل يبيع السريات ولا محل يبيع التحى، لا يرى محل يبيع الطعام، يبحث عن طلبه، هذا أعمى إلا عن طلبه. لذلك قالوا حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء الذي أحب الدنيا أعمته عن كل حقيقة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا. هنا في عندنا قاعدة، القاعدة الثانية أن وحدة الأصل تعني وحدة الفروع، في أصول عديدة، في فروع عديدة، إن كانت هذه الفروع منبثقة عن أصل واحد فهي متحدة فيما بينها. قاعدة الإنجيل من عند الله كما نزل طبعا، والتوراة من عند الله، والقرآن من عند الله، والأصل واحد، إذن هذه الكتب ينبغي أن تصدق بعضها بعضا كما نزلت ينبغي أن تصدق بعضها بعضا، لأن اتحاد الأصل يعني اتحاد الفروع. بل إن الإنسان عنده نقل، النقل هو الوحي، وعنده عقل، من خلق العقل؟ الله جل جلاله، ومن أرسل النقل؟ الله جل جلاله، ومن جبل الإنسان جبلة نفسية معينة؟ الله جل جلاله، ومن خلق الكون؟ الله جل جلاله. لا بد من توافق، كلمة مستعملة الآن، توافقية، لا بد من توافق بين النقل الذي هو وحي السماء والعقل الذي هو مقياس أودع في الإنسان، والفطرة التي هي جبل جبلنا عليها، والواقع الذي هو من خلق، لا بد من اتحاد هذه الأركان الأربعة، لأن الكون خلقه، والجبلة فطرته، والعقل مقياسه، والوحي كلامه. لا يمكن أن يتناقض كلامه مع مقياس العقل ومقياس الفطرة والواقع، وهذا هو الحق. شيء جاء به النقل وأقر به العقل وارتاحت له الفطرة وأيده الواقع، هذا هو الحق. لازلنا في هذه القاعدة الأصولية، اتحاد الأصل يعني اتحاد الفروع، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. بنو إسرائيل حرموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها الله عليهم، وفي معنى آخر حرم الله عليهم أشياء تحريم تأديب لا تحريم تشريع. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد المسيح أحل لهم ما حرم عليهم إما تأديبا أو توهما من قبل أنفسهم. لذلك أيها الإخوة، يعني قد نظن أنه من الخطر الشديد جدا أن نحلل الحرام، هذا جريمة، لكن لا تنسوا أن هناك جريمة لا تقل عنها، وهي تحريم الحلال. تحريم الحلال لا يقل انحرافا في العقيدة عن تحليل الحرام، فأنت مكلف ألا تحل حراما وألا تحرم حلالا. يا إنسان بيجتهد اجتهاد ما عنده، هي حرام. أنا حينما أرى رجل يتسرع ويقول حرام أعجب وأشد العجب. المحلل والمحرم هو الله، ومن يجرؤ من بني البشر كائنا من كان أن يحل شيئا حرمه الله أو أن يحرم شيئا أباحه الله؟ حتى إن رماة أحد الذين عصوا رسول الله صلى عليهم عصوه. قال علماء السيرة إنهم عصوا أمرا تنظيميا ولم يعصوا أمرا تشريعيا، وشتان بين الأمر التشريعي الذي هو من عند الله وبين الأمر التنظيمي. يعني فرضا لهذا الحرم بابان، أنا قلت تيسيرا للنظام الدخول من هذا الباب والخروج من هذا الباب، هذا أمر تنظيمي. يعني في أخ لم يتقيد بهذا الأمر، هذا خالف أمرا تنظيميا. أما الخمر حرام الذي يشربها خالف أمرا تشريعيا، الزنا حرام الذي يزني خالف أمرا تشريعيا. مسافة كبيرة جدا جدا بين مخالفة الأمر التنظيمي وبين مخالفة الأمر التشريعي. فرماة أحد مع أنهم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقوا في أماكنهم إلا أن الله سبحانه وتعالى سمح لنبيه الكريم أن يصلي عليهم، إنهم ما عصوا أمرا تشريعيا، عصوا أمرا تنظيميا. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا. الآية إحياء الموتى وشفاء الأكمه والأبرص وإنباء قومه بما في بيوتهم من طعام وشراب. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. النبي بشر. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يعني إن أردت أن تصل إلى الله الطريق إليه لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. هو في شيء حينما تتعرف إلى الله تسأل كيف الوصول إليه، كيف أن أنال رضاه، كيف السبيل إلى أن يحبني الله عنه. فحينما تعرف الله تنشأ عندك رغبة أكيدة أن تطيعه وأن تصل إليه وأن تخطب وده. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يعني قد تجد إنسان قوي جدا وبيده كل شيء، لكن ما في طريق له، في طريق ليس في الإمكان أن تقابله ولا أن تتصل به ولا أن ترفع له كتابا، مستحيل. فما قيمة قوته وما قيمة أخلاقه وما قيمة عطائه وما قيمة كرمه وما قيمة فضله إذا كان الطريق إليه ليس ذلك؟ أما ربنا جل جلاله بيده كل شيء، لكن الطرائق إليه بعدد أنفاس الخلائق. وأنت في بيتك هناك مئة طريق وطريق إليه، وأنت في بيتك أن تكون زوجا محسنا، أن تكون ابنا بارا، أن تكوني زوجة طائعة لله ولزوجها، أن تكوني بنتا أديبة محجبة مستقيمة عفيفة. وأنت في البيت هناك مئة طريق وطريق إلى الله، وأنت في متجرك هناك مئة طريق وطريق. صدقك عمل صالح، نصحك للمسلمين عمل صالح، إتقان عملك عمل صالح، رغبتك في خدمة المسلمين عمل صالح. لذلك الله بيده كل شيء،

فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني جبل عملاق، جبل كهيمالايا عملاق، تجلى الله عليه فاختفى. فأنت لا تتحمل أن ترى الله في الدنيا، لكن النبي وعدنا أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة كما نرى القمر ليلة البدر. وفي بعض التفاصيل أن الذي ينظر إلى وجه الله الكريم يغيب من نشوة النظرة 50,000 عام، من نشوة النظرة. وأن أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة أنه محجوب عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما في الدنيا لا نحتمل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء الذي نألفه واللقاء الذي نحتمله واللقاء الذي يليق بكمال الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني بربكم. لو جندي غر التحق بسكني قبل يومين، وهذه الفرقة فرقة كبيرة جدا على رأس لواء لا يمكن أن يقابله لا عميد ولا عقيد ولا رائد ولا مقيد، من شدة مكانته ومن شدة التسلسل، أيستطيع هذا الجندي الغر أن يدخل عليه بلا استئذان؟ مستحيل. أما هذا الجندي لو أنه رأى ابن هذا القائد، قائد هذه الفرقة، يسبح في مسبح وأوشك على الغرق اختناقا وألقى بنفسه وأنقذه، وعلم الأب هذا، ألا يستطيع هذا الجندي الغر الذي لم يمض على التحاقه بالسكنة 4 أيام أن يدخل على باب هذا القائد من دون استئذان؟ بإمكان وجهه أبيض، في معه عمل. لذلك الأمر بسيط جدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ضمن عباده، أكرم عباده، أصدقهم، انصحهم، لا تبتز أموالهم، لا تؤذيهم في حاجاتهم، لا تؤذيهم في مساكنهم، لا تملأ قلبهم خوفا منك، لا. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. لا تقول لإنسان منين، لا تقول له، هذا عبد لله، هذا عبد لله، إن أكرمته فكأنما أكرمت ربك. ألم يمر بك صديق ومعك ابنك الصغير، ماذا يفعل هذا الصديق كي يتقرب إليه؟ يخرج من جيبه قطعة حلوى ويقدمها لابنك، هي في الحقيقة لمن؟ هي لك. توسل هذا الصديق إليك عن طريق ابنك. هذا المثل دقيق جدا. إن أردت أن تكرم ربك فأحسن إلى عباده، والأصح أحسن إلى خلقه. إنك لو أحسنت إلى هرة أو إلى كلب مريض، لو عالجت أحد مخلوقاته لكان الله شاكرا لك. هذا هو الدين بكل بساطة. يعني في بعض الآيات، وأوصاني سيدنا عيسى، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت. لو أردت أن تضغط الدين كله في كلمة، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، حركة نحو السماء وحركة نحو الأرض، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، هذا هو، هذه حقيقة الدين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ الله عز وجل أحيانا يعمل فرز، فرز الهجرة كانت فرز، يلي دخل في الإسلام لكن هو معتز بقومه، متعلق ببيته، بماله، بأقرانه، بأقرباؤه. فلما هاجر النبي رفض أن يهاجر، هذا فرز بالهجرة، فرز الهجرة فرز،
حديث الإسراء والمعراج فرز آخر، كل شيء منطقي. أما هي يذهب إلى بيت المقدس ويعود في زمن قصير، هي مو معقول. فالذي سمع حديث الإسراء والمعراج ولم يكن إيمانه بالله قويا اهتز، وهناك من ترك النبي عقب الإسراء والمعراج. فالله عز وجل بيفرز: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله بيعمل فتنة أحيانا لحكمة أرادها، بيفرزوا الناس في بمعامل الإسمنت. كل طبخة تصب في مكعبات معينة، في جهاز بيمتحن قوة تماسك هذه الطبخة، فمكعب إسمنتي يمسك من أعلاه وفي أسفله كفة ميزان توضع عليها الأثقال تباعا، على أي وزن انكسر هذه قوة مقاومة. ففي إذا كان طبخة جيدة جدا، الإسمنت بيتحمل قوى ضغط 550 كيلو على سنتيمتر مربع، لكن ما بيتحمل شد أكثر من 5 كيلو على سنتيمتر. شد 5 كيلو بكثير. لا بد من إسمنت المسلح، إنه على الشد ما بيتحمل يكسر. بالضغط 550 كيلو يحتملها مكعب من الإسمنت، يعني ضلعه سنتيمتر. أما على الشد لا يحتمل قوة 5 كيلو، يقطع. هذا المثل كل مؤمن عنده قوة تماسك. في مؤمن بيفقد تماسكه بضغط معين، أما سيدنا بلال وضع على الرمضاء في أيام الصيف الحارة، وضعت على صدره صخرة ليكفر بمحمد، هو يقول أحد أحد، قوة تماسكه عجيبة. سيدنا سعد بن أبي وقاص ضغطت عليه أمه: إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. قال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكل. كل مؤمن له قوة تماسك. في مؤمن قوة تماسكه عجيبة جدا، لا تستطيع صياط الجلابين اللاذعة ضغطا، ولا سبائك الذهب اللامعة إغراء أن تثنيه عن هدفه. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ في معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، لا بد لهذه المعركة، والناس لهم ولاءان، ولاء للحق أو للباطل، والمعركة مستمرة. والله لا بد من أن يفرز عباده المؤمنين: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أنا بقول أيها الإخوة هنيئا وألف هنيئا لمن كان من أنصار الله، لمن كان جنديا للحق، لمن كان في خدمة الحق، لمن وظف طاقاته في خدمة الحق، لمن أنفق ماله في سبيل الله، لمن أنفق وقته في سبيل الله، لمن أنفق علمه في سبيل الله، لمن أنفق خبرته في سبيل الله، لمن أنفق عضلاته في سبيل الله. هنيئا له، هو الرابح الأول. والويل لمن كان في خندق مضاد للحق. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هنيئا لمن كان من أنصار الله، ولمن وضع كل طاقاته في سبيل الحق. ولا تقلق على هذا الدين، لأنه دين الله، لكن اقلق ما إذا سمح الله لك أن تنصره أو لم يسمح. فإن تندق آخر

بكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. سعد بن أبي وقاص الأسد في براثنة، من أكرم فتيان مكة نسبا وأعزهم أبا وأما. عانق الإسلام وهو ابن 17 سنة، ويقول عن نفسه: لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. فهو ثالث 3 سارعوا إلى الإسلام. هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي، وأهيب ابن عم آمنة والدة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولد في 26 قبل الهجرة، كان يبري السهام ويصلح القسي ويتمرس بالرماية، إضافة لرجاحة عقله وحكمته. كان سعد كثير البكاء من خشية الله، وكان إذا استمع إلى الرسول يخطب ويعظ فاضت عيناه حتى تملأ حجرة. وبشره النبي بالجنة حيث قال يوما في مجلس لأصحابه: أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فإذا القادم سعد. وسئل عن عمله الذي استحق به هذه البشارة فقال: لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونتعبد، غير أنني لا أحمل لأحد من المسلمين ضغنا ولا سوءا.

شارك في أحد وكان من أشد المسلمين بأسا ورميا بالسهام، حتى دعا له النبي: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، ارمي سعد، فداك أبي وأمي. عندما أراد الخليفة عمر أن يرسل الجيوش لفتح بلاد الفرس، استشار أصحاب الرأي والمشورة فأجمعوا على أن يكون القائد لا غيره الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص. وسار بجيش الإسلام في السنة 14 للهجرة إلى القادسية، وكانت معركة من أعظم معارك الفتح في العراق، حيث تجمع الفرس جيشا وشعبا كما لم يتجمعوا من قبل بقيادة أخطر قادتهم رستم. لكن سعدا وقف شامخا متقدما جيشه رغم المرض الذي أصابه يومئذ وامتلأ بالدمام لجسده، لكن ذلك لم يثني من عزيمته، وهو صاحب الرمية التي لا تخطئ والدعوة التي لا ترد. فكانت حربا طاحنة طارت فيها فلول الفرس المنهزمين، ورأوا مصرع قائدهم وفتح الله على المسلمين وانتصروا نصرا مؤزرا. وفي السنة 16 للهجرة تجمعت فلول الفرس وبقاياهم في المدائن، وخاض سعد بجيشه نهر دجلة في موسم فيضانه دون أن يخسر جنديا واحدا، فكان فتح المدائن، وولي سعد إمارتها، ونزل البيت الأبيض قصر كسرى وحوله إلى مسجد، وبنى مدينة الكوفة، وهي المدينة الأولى التي بناها العرب المسلمون في العراق. في السنة 54 للهجرة اشتد المرض بسعد، وعرف أنه ملاق ربه، فأمر ولده أن يكفنوه برداء قديم بال من صوف قائلا: لقد لقيت المشركين فيه يوم بدر، ولقد ادخرته لهذا اليوم. رضي الله عنك يا بطل القادسية، ويا فاتح المدائن، ومطفئ النار المعبودة في فارس إلى الأبد. يا من كان النبي عليه الصلاة والسلام يباهي بك فيقول: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

النسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

المسجد الحرام وإخراج أهله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلون

تنفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
2: هل تعرف أخي المستمع ماذا تعني الصلاة؟ تعني ببساطة أنك في لقاء مع الله تبارك وتعالى، والدخول في الصلاة يعني الدخول على الله تبارك وتعالى. فهل تفكرت واستشعرت هذا المعنى؟ وهل تخيلت إنك عندما تقول الله أكبر فإن الله بجلاله وعظمته يقبل عليك وينظر إليك؟ هل استحضرت هذا المعنى العظيم والذي يجسده الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: أخي المستمع، لا يخشع في صلاته إلا من أحب الله عز وجل. ومن أمثلة المحبين لله تعالى حقا وصدقا ابن قيم الجوزية رحمه الله، والذي يقول: في القلب شعث، أي تمزق، لا يلمه إلا الإقبال على الله. وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. وفي القلب خوف وقلق لا يذهبه إلا الفرار إلى الله. ويقول أيضا رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بالله، وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله عز وجل، وإذا فرح الناس بدنياهم وفرحوا بما جمعوا فيها من مال فاخرج أنت بما اجتمعت عليه من رحمات الله.
0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: ويقول ابن قيم الجوزية أيضا: لا تسأم من الوقوف على باب ربك ولو طرت، بل ابك كثيرا وداوم الطرق، فإنه ولا شك سيفتح لك، فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين. وأسألك أخي المستمع وأسأل نفسي قبلا، بالله علينا، ما هي آخر مرة خشعنا فيها لله في صلاتنا؟ وهل كنا نتمنى ألا نقوم من السجود أبدا؟ وما هي آخر مرة اضطربت قلوبنا لملاقات الواحد الأحد؟ هل ذقنا حلاوة الصلاة؟ يقول ابن تيمية: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله عز وجل. فأنت مسكين يا من لم تجرب البكاء في صلاتك بين يدي ربك عز وجل، مسكينة يا من لم تشعري بجسدك وقلبك يرتجفان لذنب أذنبتيه خوفا من الله الواحد القهار.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: يقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واجعل ذلك في صلاتك كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل على العبد في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف العبد وجهه انصرف الله عنه. فبالله عليك، بعد كم ثانية ينصرف عنك الله؟ أفلا تستحي أن ينظر الله إليك بينما تنظر إلى غيره؟ فيقول الرسول الأمين: إن العبد إذا أقبل على صلاته ثم التفت يقول الله عز وجل: إلى خير مني؟ وهو يسأل: أوجد عبدي خيرا مني؟ أوجد إلها أرحم مني؟ عزيزي المستمع، الرسول الكريم يقول لنا: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ويقول أيضا: إن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو نصفها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كم يكتب لنا من صلواتنا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 17 يوليو تموز سنة 2026 ميلادي، والثالث من صفر لسنة 1448 هجري، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. فلسطين المحتلة نابلس، الاحتلال يدفع كرة في نابلس إلى حافة العطش. أسيرة صهيونية سابقة بغزة تقول: أرتاح عند الاستماع للقرآن. وكالة رويترز: تسريبات عن تنسيق إيراني حوثي استعدادا لإغلاق باب المندب. لبنان وسوريا: لبنان وسوريا يراجعان اتفاقاتهما التجارية لإعادة ضبط العلاقات. الكيان الصهيوني: وزراء وأعضاء بالكنيست يجب إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب. العراق: من شريان حياة إلى بؤرة سموم، مياه الصرف الصحي تخنق نهر الفرات في المثنى. العراق: قضية الفساد بالعراق، ضبط أموال وذهب في مخبأ سري وحبس نائب. سوريا: شهود بمحاكمة أحمد حسون، نسق أمنيا ومول ميليشيا موالية للأسد. فلسطين المحتلة غزة، استشهاد 5 فلسطينيين بغزة والاحتلال يوسع الخط الأصفر. فلسطين المحتلة غزة: كذبوا عليكم، حملة رقمية تفضح وهم انتهاء حرب الإبادة في غزة. مراسل سوريا يفيد: قوة صهيونية تستهدف منازل مدنيين في معرية غربي درعا. الجزائر: 11 قتيلا و19 مصابا بحريق دار أيتام في الجزائر. الولايات المتحدة توافق: على صفقتي أسلحة للسعودية والكويت. إيران: مناورة سياسية أم قرار نهائي؟ إيران تعلن ملكيتها لمضيق هرمز. أوكرانيا: استقالة وزير الدفاع تثير احتجاجات وتكشف ملامح أزمة أوكرانية وسط الحرب. تصريحات وزير الخارجية التشيكي تشعل: لا مهاجرين من دول إسلامية، وزير خارجية التشيك يطمئن الكيان الصهيوني. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة نابلس، تتفاقم أزمة انقطاع المياه في قرى شمال غرب وغرب نابلس بشمال الضفة الغربية مع استمرارها لأسابيع متتالية، لتفرض واقعا يوميا صعبا على السكان الذين باتوا يقضون جزءا كبيرا من وقتهم في البحث عن المياه، وتتضاعف المعاناة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مما يزيد من حاجة العائلات إلى المياه لتلبية احتياجاتهم الأساسية من شرب واستحمام ونظافة. أسيرة صهيونية سابقة بغزة تقول: في قصة أثارت عاصفة من الغضب داخل الأوساط الصهيونية وتجاوزت حد الاستهجان لتصل إلى المطالبة بإعادتها للأسر، برزت قصة الأسيرة الصهيونية السابقة إيميلي ديماري. بدأت القصة حين نشرت صديقة ديماري مقطع فيديو على منصة إنستغرام يظهر استماع ديماري لتلاوة القرآن الكريم أثناء قيادتها السيارة، واللافت أنها أكدت حبها بالاستماع إلى القرآن وترتاح نفسيا لسماعه بالرغم من مرور نحو 1.6 أشهر على الإفراج عنها من قطاع غزة. وكالة رويترز: نقلت وكالة رويترز أمس عن 3 مصادر قولها إن إيران طلبت من جماعة أنصار الله الحوثيين أن تكون على أهبة الاستعداد لإغلاق مسار النفط في البحر الأحمر إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما يشكل تهديدا جديدا لإمدادات الطاقة العالمية. لبنان وسوريا: قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر الباسط إن لبنان وسوريا سيبدأان خلال الأشهر المقبلة مراجعة اتفاقات تجارية تعود إلى عقود في إطار مساع لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد الإطاحة ببشار الأسد عام 2024. وأضاف الباسط في تصريحات لرويترز أمس أن البلدين قد يتجهان في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق تجاري ثنائي أوسع نطاقا عقب محادثات أجراها مع نظيره السوري نضال الشعار في دمشق. الكيان الصهيوني: دعا وزراء وأعضاء في الكنيسة من حزب الليكود مساء الأربعاء إلى تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى، وذلك خلال مشاركتهم في مؤتمر نظمته ما تسمى إدارة جبل الهيكل في مدينة القدس بمناسبة مرور عقد على التحول الإيجابي في المسجد و59 عاما على احتلاله وفق ما كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الكنيسة نسيم فاتوري قوله إنه يجب إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب حتى نصل إلى الوضع القائم الوحيد المقبول هنا، وهو أن يصل اليهود يوميا وبحرية إلى المكان. إذا لم نصل بحرية فلا حاجة لأن يصل أحد إلى المكان. العراق يواجه مجرى نهر الفرات في محافظة المثنى جنوب العراق تدهورا بيئيا وصحيا غير مسبوق إثر استمرار عمليات تصريف مياه الصرف الصحي مباشرة ودون انقطاع عبر عشرات المصبات. وحول هذا الواقع شريان الحياة الرئيسي في المنطقة إلى مصدر للقلق المتزايد بين المواطنين والجهات المختصة وسط تحذيرات جادة من تداعياته المدمرة على الصحة العامة والمنظومة البيئية بأكملها، حسب الصحفي بكر عبيدي. العراق أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس عن ضبط 25 مليار دينار عراقي نحو 19 مليون و200 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المشغولات الذهبية عثر على جزء منها داخل مخبأ سري يعود إلى وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الموقوف على ذمة قضايا فساد. سوريا عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق أمس الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية، وذلك وفق ما أعلنت وزارة العدل السورية. وقد خصصت هذه الجلسة للاستماع إلى إفادات الشهود في التهم الموجهة إلى حسون، والتي تأتي ضمن سلسلة محاكمة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الممتدة بين عامي 2011 و2024. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة في قطاع غزة، مع توسيع الجيش الصهيوني نطاق سيطرته في المناطق الشرقية من مدينة غزة ضمن ما يعرف باسم المنطقة الصفراء. وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 10 بنيران الجيش الصهيوني في القطاع منذ فجر أمس. فلسطين المحتلة غزة، لم تكد غزة تخرج من أجواء الحرب الثقيلة وتلتقط أنفاسها بعد الهدنة حتى عاد التصعيد الصهيوني ليفرض نفسه على المشهد من جديد، مع ارتفاع وتيرة الغارات والاستهدافات في مناطق متفرقة من القطاع بالتزامن مع أوامر إخلاء جديدة أعادت آلاف المدنيين إلى دوامة النزوح والخوف من المجهول. وبينما كان سكان غزة يأملون أن تمثل الهدنة بداية لمرحلة أكثر استقراراً، عادت مشاهد القصف والدمار لتلقي بظلالها على القطاع وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني تحت وطأة القصف والنزوح ونقص الاحتياجات الأساسية. مراسل سوريا يفيد، أفاد مراسل سوريا الآن بأن قوات الاحتلال الصهيونية استهدفت بالرشاشات منتصف الليلة الماضية منازل المدنيين في قرية معرية المحاذية للمنطقة العازلة بين غربي درعا والجولان السوري المحتل. وكانت آليات عسكرية صهيونية تقدمت الثلاثاء الماضي من سكنة الجزيرة في قرية معرية وفتحت، كما أكد مراسل سوريا الآن، طريقا كان السكان قد أغلقوه بوجه قوات الاحتلال قبل أسبوعين، لكن السكان أغلقوا الطريق مجددا بعد انسحاب القوة الصهيونية، حسب ما نقلت لاحقا وكالة الأنباء السورية سانا. الجزائر، أعلن الدفاع المدني الجزائري أمس أن حريقا اندلع في دار أيتام في ضاحية من ضواحي العاصمة الجزائرية أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يواصل جهاز مصالح الحماية المدنية عمليات إخماد الحريق الذي نشب بمؤسسة الطفولة المسعفة الواقعة ببلدية المحمدية بالجزائر العاصمة. وقال الدفاع المدني إن الحصيلة الأولية للضحايا هي 11 قتيلا لم يحدد أعمارهم، ولا يزال سبب الحريق مجهولا. الولايات المتحدة الأمريكية توافق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء موافقتها على صفقة لبيع أسلحة محتملة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار، وأخرى مع الكويت لتقديم خدمات دعم طائرات عسكرية بتكلفة تقدر ب 48 مليون دولار، واعتبرت ذلك دعما لأهداف السياسة الخارجية عبر تعزيز أمن حليفين من خارج حلف شمال الأطلس الناتو إيران. يبدو أن آخر تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن ملكية بلادهم لمضيق هرمز تتجاوز محاولات تثبيت ما يعتبرونها مكاسب للحرب وتعزيز موقفهم التفاوضي إلى الكشف عن التصورات الإيرانية القديمة لوضعية الممر المائي الدولي. فبينما تتوالى الضربات الأمريكية العنيفة على عدد من مناطق إيران، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن المضيق ملك لإيران ولن تستطيع قوة في العالم سلب سيادتها عليه، مؤكدا أنه أصبح خاضعا لسيادة طهران بقرار من المرشد كإنجاز لحرب 40 يوما. أوكرانيا. تظاهر مئات الأوكرانيين أمس في كييف ومدن أخرى احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف في إطار تعديل حكومي يجريه الرئيس فلاديمير زيلينسكي، تمخض عن موافقة البرلمان على تعيين سيرجاي كوريتسكي رئيس وزراء جديدا في هذا البلد الذي يدخل في أزمة سياسية داخلية بالتوازي مع حرب يخوضها ضد روسيا. الخبر الأخير في هذه النشرة، تصريحات وزير الخارجية التشيكي تشعل. أشعلت تصريحات وزير الخارجية التشيكي بيتر ماتسينكا بشأن المهاجرين المسلمين والهجرة الجماعية جدلا واسعا بعدما اعتبر أن غياب المهاجرين من دول إسلامية أحد أسباب شعور الصهيونيين بالأمان في بلاده. وجاءت تصريحات ماتسينكا خلال زيارته للكيان الصهيوني هذا الأسبوع، إذ تحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصهيوني جدعون ساعر عن جهود تعزيز السياحة الصهيونية إلى جمهورية التشيك، مؤكدا أن الصهيونيين مرحب بهم وأن البلاد آمنة بالنسبة لهم. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. فلسطين المحتلة نابلس. الاحتلال يدفع قرى في نابلس إلى حافة العطش. أسيرة صهيونية سابقة بغزة تقول أرتاح عند الحوثي استعدادا لإغلاق باب المندب. لبنان وسوريا. لبنان وسوريا يراجعان اتفاقتهما التجارية لإعادة ضبط العلاقة. الكيان الصهيوني، وزراء وأعضاء بالكنيسة، يجب إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب. العراق، مع شريان حياة إلى بؤرة سموم مياه الصرف الصحي تخنق نهر الفرات في المثنى. العراق، قضية الفساد بالعراق، ضبط أموال وذهب في مخبأ سري وحبس نائب. سوريا، شهود بمحاكمة أحمد حسون، نسق أمنيا ومول ميليشيا موالية للأسد. فلسطين المحتلة غزة. استشهاد 5 فلسطينيين بغزة والاحتلال يوسع الخط الأصفر. فلسطين المحتلة غزة أيضا، كذبوا عليكم، حملة رقمية تفضح وهم انتهاء حرب الإبادة في غزة. مراسل سوريا يفيد، قوة صهيونية تستهدف منازل مدنيين في معرية غربية درعا. الجزائر، 11 قتيلا و19 مصابا بحريق دار أيتام في الجزائر. الولايات المتحدة توافق، على صفقتي أسلحة للسعودية والكويت. إيران، مناورة سياسية أم قرار نهائي؟ إيران تعلن ملكيتها لمضيق هرمز. أوكرانيا، استقالة وزير الدفاع تثير احتجاجات وتكشف ملامح أزمة أوكرانية وسط الحرب. تصريحات وزير الخارجية التشيكي تشعل، لا مهاجرين من دول إسلامية، وزير خارجية التشيك يطمئن الكيان الصهيوني. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 16 درجة أدناها 10 درجات. غدا السبت طقس ممطر، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام 5:08، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:29. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: رضونا.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الرجاء.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، من المعلوم في ديننا أن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه، وهي قاعدة عظيمة تشحذ الهمم وتحث على الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، وعلى البذل في سبيل الله طلبا لثوابه، مع اليقين بأن ما يبذله العبد في هذه الدنيا سيعطيه الله خيرا منه ولا شك. ونجد هذا المعنى واضحا جليا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. فمن تصدق بورك له في ماله وزاد، ما نقصت صدقة من مال. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. واعلم أخي المسلم أنه من ترك الانتقام والتشفي مع قدرته على ذلك عوضه الله انشراحا في الصدر وفرحا في القلب، ففي العفو من الطمأنينة والسكينة والحلاوة وشرف النفس وعزها وترفعها ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذا مع ما ينتظره من الأجر والكرامة بين يدي الله تعالى يوم القيامة، كما في الحديث الشريف: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين. ومن ترك التكبر والتعالي وتواضع كانت الرفعة والمحبة وعلو المكانة من نصيبه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكما في قول النبي الأعظم صلاة الله وسلامه عليه: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.

وأكبر مثال على هذا أخي المسلم هو صهيب الرومي رضي الله عنه، فقد كان ممن شرح الله صدورهم للإسلام، وكان يعيش في مكة وبارك الله له في ماله. فلما أراد الهجرة تبعه نفر من قريش، حتى إذا أدركوه قال لهم: والله لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، ووالله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم من كنانتي رجلا منكم، أولا أدلكم على خير من ذلك؟ مالي بالمكان الفلاني، خذوه وخلوا سبيلي. فرجعوا وهاجر هو إلى الله ورسوله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع يا صهيب أبا يحيى. وفيه نزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فهل هناك أخي المسلم مقارنة بين ما تركه صهيب رضي الله عنه وبين ما عوضه الله عز وجل؟ وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب وقائع تدل على هذا المعنى، ومما أورده في ذلك أن رجلا من تيم خرج حاجا، فلما جن عليه الليل ورد بعض الماء فوجد امرأة قد وضعت جلبابها ونشرت شعرها، فأعرض عنها فقالت: هلم إلي، لما تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فقالت: هبت والله مهابة، ووضعت جلبابها على جسدها وهي تقول: إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. ثم ولت فتبعها حتى دخلت خيمة من خيام الأعراب، فلما أصبح ذهب إلى مكان الخيمة فوجد رجلا جالسا، فسأله عن المرأة، فأخبره الرجل بأنها ابنته، فطلب منه أن يزوجه إياها، فوافق الأب بعد أن سأل الرجل عن نسبه وقبيلته. فانظر أخي المسلم لحال هذا الرجل الذي ترك الحرام لله فرزقه الله المرأة حلالا. يقول مالك بن دينار رحمه الله: جنات النعيم بين الفردوس وجنات عدن، فيها جوار خلقن من ورد الجنة، يسكنها الذين هموا بالمعاصي، فلما ذكروا الله عز وجل راقبوه فانثنت رقابهم من خشيته.

0: ربك.
1: وهل سمعت أخي المسلم عن قصة زواج المبارك والد عبد الله بن المبارك؟ وهي قصة عجيبة تدل على نفس المعنى. فقد كان المبارك رقيقا فأعتقه سيده وعمل أجيرا عند صاحب بستان. وفي يوم خرج بستان ومعه نفسه

0: أردت أن أزوج ابنتي فممن أزوجها؟ فقال المبارك: إن اليهود يزوجون على المال، والنصارى يزوجون على الجمال، والمؤمنين يزوجون على التقوى والدين، فانظر من أي الناس أنت. فقال الرجل: وهل أجد لابنتي من هو خير منك؟ وعرضها عليه، فقبل المبارك وبنى بها ورزق منها أولادا، كان منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله. فيا سبحان الله، عف عن الرمان، فسيق إليه البستان وصاحبته، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
1: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
0: أخي المسلم، إن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، والعوض من الله أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته، وطمأنينة القلب بذكره، وقوته ونشاطه، ورضاه عن ربه تبارك وتعالى، مع ما يلقاه من جزاء في هذه الدنيا، ومع ما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبى. فحري بالعاقل الحازم أن يتبصر في الأمور وينظر في العواقب، وألا يؤثر اللذة الحاضرة الفانية على اللذة الآجلة الدائمة الباقية.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: كتمان الأمور.
1: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق.
0: فساد طبائع الناس.
1: لم يبق في الناس إلا المكر والملق، شوك إذا لمسوا، زهر إذا رمقوا. فإن دعتك ضرورات لعشرتهم فكن جحيما لعل الشوك يحترق.
0: حب الأهل والبلاد.
1: إن الغريب له مخافة سارق وخضوع مديون وذلة موثق. فإذا تذكر أهله وبلاده ففؤاده كجناح طير خافق.
0: التوكل في طلب الرزق.
1: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟
0: ليس كل شيء بالعقل.
1: لو كنت بالعقل تعطى ما تريد إذن لما ظفرت من الدنيا بمرزوق. رزقت مالا على جهل فعشت به فلست أول مجنون ومرزوق.
0: العلم ما حفظت.
1: علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق.
0: الضر من غير قصد.
1: رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا.
0: اعمل بنفسك.
1: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك.
0: القناعة.
1: رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها متمسك. فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك. فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك.
0: رد الجميل بالسيء.
1: ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك، أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد ضيرك.
2: الكتاب المسموع ديوان الإمام الشافعي.
0: الفقيه والرئيس والغني.
1: إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله. وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله. وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه وبماله.
0: حمل النفس على ما يزينها.
1: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا تولين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل.
0: تواضع العلماء.
1: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي.
0: المرء بما يعلمه.
1: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل. وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل.
0: يأتي العلم بالتفرغ.
1: لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل، ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل. لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل، بلي بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقل.
0: حب آل البيت والخلفاء الراشدين.
1: إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل. وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل. فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبيهما حتى أوسد في الرمل.
0: حب آل البيت فرض من الله.
1: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له.
0: حصيد البدع.
1: لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوا من حقه شغل.
0: علو الذكر.
1: المرء يحظى ثم يعلو ذكره حتى يزين بالذي لم يفعله. وترى الشقي إذا تكامل عيبه يشقى وينحل كل ما لم يعمل.
0: مداراة الحساد.
1: وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها.
0: بالعلم تبنى الأمجاد.
1: رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام. فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام.
0: الأمراض من ثلاث.
1: ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام.
0: عفوا تعف نساؤكم،
1: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي.
0: الأثرة والجود،
1: أجود بموجود ولو بت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي لا يخفاهم حالي وإني لمعدم، وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم.
0: من هتك حرمة أخيه هتك الله حرمته.
1: يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نواصل حديثنا أيها الإخوة والأخوات مع حضراتكم حول ما ينبغي أن يتسلح به الداعية من علوم ومعارف. أشرنا من قبل إلى ضرورة الارتباط بالقرآن الكريم والسنة النبوية وتاريخ الصحابة، وأشرنا إلى ضرورة الدراسات الفقهية ودراسة العقيدة والدراسات التاريخية والقصص التي أوردها القرآن الكريم وكيفية التعامل معها وما إلى ذلك مما أفردنا الحديث له صفحات وصفحات فيما سبق. واليوم نتحدث عن سيرة أعظم بشر دب على وجه الأرض، عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا جميعا إلى أن ننهل من هذا المعين الذي لا ينضب، وأن نغترف من هذا النهر الصافي من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدبه الله فأحسن تأديبه وصنعه على عينه واختاره واصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه. ما أحوجنا إلى أن نتعلم سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لينقطع لسان من يتطاولون على النبي عليه الصلاة والسلام ومن يريدون النيل من شخصه صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعرفون قدره، ولأن المسلمين أنفسهم كثير منهم لا يعرفون قدر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا تبدو أهمية أن نتعرف على سيرة النبي العربي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي جعله الله تعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحن في حاجة أيها الإخوة كمسلمين بصفة عامة وكدعاء بصفة خاصة إلى أن نتعرف على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما هو شأننا مع حضراتكم أننا نعيش الموضوع بصفة عامة، نتكلم عن السيرة كقضية، وبعد ذلك نخصص ما يتعلق منها بإخواننا الدعاة ليأتي في نهاية المطاف لننصحهم ونوجههم، وطبعا بالأصالة ننصح أنفسنا ونوجه أنفسنا سائلين الله تعالى القبول والتوفيق. النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله تبارك وتعالى أن تكون سيرته قدوة حسنة وأسوة. الله تعالى اختاره ليكون للعالمين رسولا وخاتما للنبيين. قال ربنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا اختيار الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا إلى آيات أخرى سنجد أنها تبين أن حياة هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لكل العالمين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يقل لقد كان لكم يا مسلمين، لقد كان لكم يا شباب، لقد كان لكم يا رجال، لقد كان لكم يا نساء، لقد كان لكم يا قادة، يا مصلحين، يا كذا. لا، إنما لقد كان لكم لكل الدنيا
ولكل البشرية وللمسلمين خصوصا الذين يريدون أن يصلوا إلى الغاية التي ذكرت بعده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله، لم يقل لقد كان لكم في صلاة رسول الله أو في حياة رسول الله الزوجية أو في معاملاته لجيرانه أو في حسن عشرته لزوجاته، أبدا، إنما لقد كان لكم في رسول الله، في كل رسول الله أسوة حسنة. ما مدلول هذا؟ ما مدلول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين وخاتما للنبيين وأسوة وقدوة لكل من أراد أن يأخذ من القدوة الأسوة؟ معنى هذا أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام مكشوفة للجميع ومعروفة لكل الناس، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، سيدهم وعبيدهم، غنيهم وفقيرهم، لا يخفى شيء قل أو كثر، عظم أو حقر من حياة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صورة واضحة جدا ومرئية لكل ذي عينين، وكل شيء في حياته معروف، متى ولد وكيف ولد، من آبائه كفلة، هل ولد يتيما أم لا، في أي عام، عاش كم سنة في كفالة جد ثم في كفالة عم، اشتغل بماذا، وسافر إلى أي البلاد، وقابل من في كل بلد ذهب إليها، عاش من العمر كم سنة، تزوج من النساء كم امرأة، ظروف زواجه بكل واحدة من هذه النساء ما هي، إلى من تنتسب، وكم عاش معها، وكيف عاملها، من عايش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أن فيها كل شيء، كل شيء فيها مسجل ومعروف، شكل، عمر، أولاد، سفر، أسفار، غزوات، مأكله، مشربه، منامه، حياته، كل شيء في حياة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مكشوفة ومعروفة. حتى قال بعض الغربيين، نحن نستأنس فقط بكلمات هؤلاء، يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم لأبي هو، إن محمدا هو الشخص الوحيد الذي ولد تحت ضوء الشمس. انظر إلى دقة في التعبير، إن محمدا هو الشخص الوحيد الذي ولد تحت ضوء الشمس، لا يخفى شيء من أحوال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهائيا، بدرجة أن الشعرات البيض التي كانت في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته كان عددها معروفا. انظروا إلى الدقة، الدقة. سيدنا أنس بن مالك يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وما فضحه الشيء، كان في رأسه ولحيته 30 شعرة بيضاء، وفي رواية 14 شعرة، وفي رواية 20 شعرة، يعني حتى عدد الشعرات البيض في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت معلومة ومعروفة. وأدق وأصغر من هذه الأشياء كان معلوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المعروف بأصحابه بينه وبينهم أخبروا به، وما كان مخفيا عنهم في بيته صلى الله عليه وسلم أخبرت أمهات المؤمنين به. فأصبحت حياة النبي عليه الصلاة والسلام أمرا واضحا لكل عين، ما في شيء يختبئ نهائيا، لدرجة ما عاتبه الله فيه سجله في قرآنه، في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قوله تعالى
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذا الأمر، لكن لا يستحي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى حرجا في أن تأتي آيات كهذه وتتلى إلى قيام الساعة في قرآن مسجل نتلوه ونتعبد به لله في صلواتنا وفي خلواتنا وجلواتنا، نقرأ هذه الآيات. لو أن واحدا من الناس جاء إلى تلميذ من تلامذته وقال له أنت تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه، تقشعر بدنه ولعلت حمرة الخجل على وجهه، قال يا أستاذ كيف تحرجني أمام الناس؟ كان من الأولى والأحرى أن تقول لي هذا الشيء فيما بيني وبينك، أما أن تقول هذا على ملأ من الناس هذا أمر يحرجني. لكن هذا رسول، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحكي الآيات موقفا كان بينه وبين مولى من مواليه وزيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان قد تزوج ببنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة زينب بنت جحش، ولم يكن بينهما وفاق، فأراد الله تعالى أراد أن تكون هناك فرقة بين زيد وزينب، وإذا ما انقضت عدتها وانتهت حاجة زيد إليها جاء الأمر من الله زوجناكها. ليه؟ ما هي الحكمة؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، لأن زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد، فلما تزوج وطلق السيدة زينب تزوجها النبي بأمر من الله زوجناكها، حتى كانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول زوجكن آباؤكن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني الله تعالى من فوق سبع سنوات، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. السبب ايه؟ ليس شيئا مما يقال او يثار حول قصة هذا الزواج، انما العلة مذكورة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. وكان امر طيبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرج من ان يقال ان محمدا تزوج زوجة ابنه او متبنيه، لكن هذه ارادة الله وسجل القرآن هذا ونحن نتلو هذا إلى يوم القيامة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية الكريمة كما تقول عائشة رضي الله عنها. نحن نقرأ أيضا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في شخص صحابي معلوم معروف سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كفيف البصر، يأتي إليه ليستمع إلى القرآن الكريم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسياد قريش يدعوهم ويتمنى أن يسلموا حتى يسلم بإسلامهم قومهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين جاء إليه سيدنا عبد الله بن مكتوم في هذا الوقت عبس تعاتبه، فيسجل القرآن الكريم هذا الموقف ويظل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم حرجا في مثل هذا. ويأتي عبد الله بن مكتوم فيقول أهلا بمن عاتبني رب. والأمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة عفى الله عنك لما أذنت لهم المنافقين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله. حين سرق بعض المسلمين أو بعض أدعياء الإسلام ممن يتظاهرون بالإسلام سرق سرقة واتهم فيها أحد اليهود واختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى أن يبرئ المسلمة، ثم تبين أن السارق هو من يدعي الإسلام وأن اليهود بريء من هذا.
هذه المشاهد رآها اليهود ورآها المنافقون ورآها المسلمون، وحكيت تفاصيل دقيقة جدا لحياة النبي عليه الصلاة والسلام. كل شيء علم وعرف، ولم يكن هناك شيء يختبئ. حتى الأشياء التي تؤتى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشيء ما معروف، شيء ما من الرتابة وشيء من اتعرف هذه الأشياء. يعني واحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد الدباء القرع بنطبخه ونعمله حلويات أحيانا، هذا القرع هذا الدباء، يقول أنس بن مالك رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يتتبعها في نواحي الإناء فأحببتها لحب رسول الله لها. أشياء دقيقة عرفوها. واحد من الصحابة يميل في جانب من الطريق يتبول، قيل له يعني في هذا، قال رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يتبول في هذا المكان فأنا أفعل فعله. الشاهد الذي نود أن نصل إليه من مجموع هذه الروايات التي ذكرنا بعضها، أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت حياة معروفة ومكشوفة، ولكل ذي عينين، لا يختبئ منها شيء، ولم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها. حتى الأمور التي أراد الصحابة أن يجاملوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل النبي المجاملة. حين خسفت الشمس في يوم موت ولده إبراهيم، قال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم. كان يمكن لو واحد يريد الدنيا ويريد الشهرة، كيف رأيتم هذا ابني فكيف بي مثلا، لكن هذا رحمة للعالمين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجامل ولا يحابي، فيقول إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن إذن أمام سيرة عظيم من العظماء، أمام رجل تكاملت فيه شخصية الإنسان، الإنسان العابد لربه المحسن إلى جيرانه، أحسن الناس عشرة لأهله، أرفق الناس بصحابته، أحسن الناس معاملة مع خدمه، مع الأطفال، مع الأرامل واليتامى، مع النساء، مع كل المجتمع، شخصية متكاملة. يمكن لو أحببنا أن نتحدث عن عظيم من العظماء سنجد أن جوانب العظمة فيه تمثلت في جانب معين، برزت، ظهرت شخصيته المميزة في جانب معين. هذا رجل عسكري قائد محنك، عسكري بارع، بطل من الأبطال. هذا رجل سياسي، هذا رجل مصلح اجتماعي، هذا رجل خلوق في تعامله مع نسائه، هذا رجل برزت جوانب عظمته في علمه وعقله ومعرفته، هذا رجل برزت مواهبه في أخلاقه وآدابه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع كل هذه المحاسن، جمع كل هذه الفضائل، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله. ففي دراسة السيرة النبوية سيجد كل إنسان حاجته فيها، القائد السياسي، مصلح الاجتماعي، الشاب، الزوج، الجار، كل واحد سيجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يشبع نهبته وما يحقق رغبته وما يجد فيها النموذج الأمثل والأسلوب الأرقى والحياة المثلى التي بلغت مبلغا لا شأن ولا يعني لا أقول لا شأن ولا سبيل إليه، بل هي أمور سيجد فيها القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة بسيطة، لم يكن فيها التكلف
وما أسأل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يدع أشياء خشية أن تفرض على أمته، لم يكن يشق على أمته، فكان لا يأتي إلا الأعمال التي في مستطاع أي إنسان أن يعملها، وما أنا من المتكلفين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الطيبة لكل فئات البشر. فإذا درسنا السيرة النبوية فنحن بذلك نبرز جوانب العظمة في شخصية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لكل الناس. الرسول مع جاري، الرسول مع زوجاتي، الرسول مع أصحابي، الرسول مع ربي، الرسول في دعوته وما إلى ذلك، وكلها جوانب عظمة تتمثل في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. دراسة السيرة النبوية فيها زاد نافع إذن للدعاء والمجاهدين، يشحذ همتهم ويرقى باهتماماتهم، لأنه كما قال إمام ابن القيم: النفس تأنس بالنظائر وتنفر من الغربة وعدم التأكيد. لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعده الله على عين، صنعه على عين، وأدبه أحسن تأديبه أمام عينيكم نموذج ومثال يحتذى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ربما قلت من قبل إن بعض الناس يقول: طيب فين في رسول الله؟ فين إحنا وفين النبي عليه السلام؟ لكن نحن نهتدي بالنجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فنصل إلى مقصودنا وإن لم نصل. فهكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن بلغ الرتبة العليا إلا أننا نقتفي، إلا أننا نسير سيرته. سيدنا أنس بن مالك يروي لنا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أبشر فأنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، فإني أحب أبا بكر، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وإلا أعمل عمل. ففي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ الهمم ويرقى الأخلاقيات إلى السمو. السيرة النبوية معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وآية من آيات نبوته. لو لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة سوى الحياة التي عاشها، حياة فيها عصمة من الله، حفظ من الله، وحراسة من الله دائما وأبدا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. لم يكن لا بوابين ولا حرس ولا شرطة ولا قيادة ولا شيء، وإنما يأتي الشخص إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكاد يعرفه من بين قومه ويسأل: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالله عصم وحفظ. خلى به رجل يوما فأخذ سيفا من المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم يستظل بظل شجرة، وقال له: من يمنعك منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم: لا شيء معه. وجاء هذا فاخترط سيفه وجاء على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخر. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعصمة الله له وحفظه دلالة على نبوته. ونحن نقرأ في سيرته أنه صلى الله عليه وسلم وهو شاب يرعى الغنم استأذن يوما رفيقا بأن يذهب إلى بعض أفراح أهل مكة ليسمع مما يسمعون ويرى ما يرون، فضرب الله تعالى عليه النوم ولم يوقظه في اليوم التالي إلا حر الشمس، فعصمه الله وحفظه في شبابه كما حفظه ربنا تبارك وتعالى أيضا بعد أن بلغته الرسالة. أيضا دراسة السيرة النبوية تعرفنا بسبب
فيه المسلمين من عز. عز المسلمين لم يكن بسبب أنهم عرب. بنسمع بعض الناس يقول لك أمجاد يا عرب أمجاد، كما يقول بعض مشايخنا، أي أمجاد كانت العرب؟ كان العربي يبول على قدمه، كان العربي يئد بناته، وكان العربي يعبد الأوثان، وكانوا كان فيه طبعا أخلاقيات كريمة حافظ عليها الإسلام. لكن أن ننسب المجد إلى العربية وننسى أن هؤلاء العرب كما يقول سيدنا جعفر بن أبي طالب، كنا قوما أهل جاهلية، نأتي الفواحش، نأكل الميت، نسيء الجوار، نقطع الأرحام، يأكل القوي من الضعيف، نعبد الأوثان. هذه هي كانت حالتهم قبل أن يجيء النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. فإذا بالله يخرجهم من الظلمات إلى النور ويسعدهم بعد شقاء ويصيروا سادة بعد أن كانوا عبيدا، وقادة أمم بعد أن كانوا رعاة غنم. من أين جاءهم هذا الفضل؟ ما هو السبب في عز هؤلاء المسلمين؟ دراسة السيرة النبوية تعلمنا أن عز المسلمين إنما هو في دينهم، إنما هو في تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم سعداء ما التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة سادوا الدنيا باتباعهم لهذا الدين وسيرهم على هدي خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. دراسة السيرة النبوية أيضا متعة روحية وغذاء للقلوب الزكية. دراسة السيرة متعة، يشعر الإنسان بالسعادة وهو يعايش النبي عليه الصلاة والسلام ويعايش أصحابه، فيشعر بالصلة والقرب بينه وبينهم، عكس ما نراه لدى آخرين يمتعون أنفسهم برؤية المسلسلات ومشاهدة الأفلام ومطالعة القنوات الفضائية غير المنضبطة أو المواقع المشبوهة على الإنترنت. لكن الذي يقرأ السيرة يتمتع بالعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وبعض السلف يقول عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فكيف بذكر سيد الصالحين ورأس الصالحين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. دراسة السيرة النبوية أيضا تحيطنا علما بأسباب النصر والهزيمة. المسلمون هزموا في غزوة أحد، وكذلك تعرضوا للهزيمة في أول غزوة حنين. بسبب ماذا؟ ما هي الأسباب التي جلبت للمسلمين الهزيمة؟ دراسة السيرة تعرفنا هذا المعنى. الله تعالى يقول حتى إذا فشلتم في غزوة أحد سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم إلى آخره. فلم يكن وقوع الهزيمة بهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إلا لأنهم خالفوا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره لهم بالثبات على الجبل، فلا تزحزحوا وإن رأوا المسلمين ينهزمون. حين لمعت في أعينهم الدنيا ورأوا الغنائم تركوا أماكنهم فنزلت بهم لا مجاملة ولا محاباة. في غزوة حنين عندما انهزم المسلمون في بدء المعركة، ننظر ما قبل المعركة، واحد من المسلمين ينظر إلى الكثرة الكثيرة من المسلمين فيقول والله لن نغلب اليوم من قل، لن نغلب اليوم من قل، فإذا بالهزيمة تأتي. والقرآن يسجل هذا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. نعرف أسباب النصر جت منين. أسباب النصر لم تكن بالعدد ولا بالعدد، لم تكن بالكثرة ولا بالقلة، وإنما كانت بالاتصال بالله الواحد سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. أمد الله نبيه بالملائكة وأمده بالمطر وقذف الرعب في قلوب أعدائه وألقى الهزيمة في معسكر المشركين وأنزل على رسوله الملائكة وأنزل جنودا لم تروها وأرسل الريح لتنصر المسلمين في غزوة الأحزاب. كل هذه وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالنصر والهزيمة لها قوانين ولها أسباب من خلال دراستنا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يمكننا أن نعرف متى نهزم أعداءنا ومتى يغلبنا أعداؤنا وانتصرنا علينا. السبب الاتصال بالله، حب لله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أما الذين يقاتلون لأجل المناصب والشهرة والدنيا وارتقاء المكانة وارتفاع المنزلة، هؤلاء كلهم لا شأن لهم بالله، والله عز وجل يدعوهم لأسبابهم. نسوا الله فنسيهم. ففي معرفة السيرة النبوية نقف عند طبعا غزوات النبي كثيرة، فانتصر في معظمها وحدثت الهزيمة في أحد وفي بداية حنين، وكل هذا نتعرف على أسباب من خلال دراستنا للسيرة النبوية. لا غنى في السيرة لكل شخص. القائد يعرف كيف يربي، المربي يعرف كيف يربي، الأب كيف يعرف يربي أبنائه، الزوج يعرف كيف يعامل زوجاته، المعلم يعرف كيف يعلم تلامذته، وكل واحد منهم ينهل من معين هذه السيرة ما يحتاج. فهي لا تقصر عن حاجة أي إنسان. كذلك السيرة النبوية منهج حياة للفرد وللمجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام عاش في مكة في ظروف، وانتقل إلى المدينة في ظروف أخرى، بنى دولته. على أي شيء أسسها؟ أسس الدولة الإسلامية على بناء المسجد، المواخاة بين المهاجرين والأنصار، معاهدة عقدها لحسن المعاشرة بينه وبين جيرانه من اليهود، كتب وثيقة دستورية تتضمن المبادئ التي ينبغي أن يعيش عليها المجتمع المسلم. كل هذه منهج حياة، منهج حياة للفرد في ذاته وللمجتمع ككل، للمجتمع ككل. بخلاصة القول، أننا إذا نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي جانب من الجوانب فسنرى إشراقا وضياء كالبدر. الشاعر يقول: كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه من قال: دنيا كلها أصحاب تكلموا الحق، وأعداؤه المعاصرون له، ومن كتبوا بعد ذلك عنه، الذين عرفوا رسول حق المعرفة تكلموا عنه كلاما يملأ صفحات وصفحات. لكن تعالوا بنا لننظر فقط كنموذج لكلام الله عنه، كلام ربنا صلى الله عليه وسلم عن رسول صلى الله عليه وسلم. أعرف الناس به وأعلم الناس به. ربنا عز وجل في أول سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. تزكية لعقل النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى. تزكية للسانه، أزكى عقله ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه وما ينطق عن الهوى.

وسلم. حتى كلمة على تفيد الاستعلاء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم على فوق الخلق العظيم. وأكدت الآية وإنك إن لا على إدام، وإسمية الجملة التي تفيد الثبات والاستقرار، كل هذه معاني تؤكد على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ شأوا عظيما ورتبة عالية لم يصل إليها بشر من قبل ولن يصل إليها بشر من بعد. ويعني مما قرأت أن رجلا قال لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أريد منك أن تعدد علي نعم الله في الأرض. فسيدنا علي قال له، أو قال له يعني أريد أن تذكر لي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلها، عرفني بأخلاق النبي ككل. فسيدنا علي جاب له كده قال له هل تستطيع أن تعد نعم الله في الأرض؟ قال لا. قال هذا الذي لا تستطيع أن تعد، قال الله فيه قل متاع الدنيا قليل. متاع الدنيا قليل وأنت لا تستطيع أن تعد هذا القليل، فكيف تطلب مني أن أعد لك ما قال الله عنه وإنك لعلى خلق قليل لا تستطيع أن تعده، عظيم أن أعده لك. هذه هي تزكية الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. مجمل هذه الحياة، مجمل هذه الصفحات المشرقة الوطاءة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نتعرف عليها من خلال دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ويا حبذا لو لم يهتم أحدنا وهو يدرس السيرة فقط بالجانب التاريخي، إنه عمل إيه وراح فين وسافر فين واتجوز مين وبس، لا، ده كل شيء ينبغي أن تستقي منه العبرة والعظة، وتدرس السيرة دراسة موضوعية موضوعية. تقول النبي مع ربه كان بيعمل، النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كان شكل، النبي عليه الصلاة والسلام مع جيرانه كان بيعملهم إزاي، النبي عليه الصلاة والسلام مع الشباب مع الأطفال مع الخدم كان بيتعامل إزاي. إن كثيرا من شبابنا اليوم يغريهم ويروق في أنظارهم أن يجعلوا مثلهم الأعلى لاعب كورة أو فنان أو ما إلى ذلك، وترى كثيرا من شبابنا يسدلون شعورهم أو يحرقونها بصورة معينة تشبها بالفنان الفلاني أو لاعب الكرة الفلاني أو ما إلى ذلك. أليس الأجدر والأحرى أن تتأسى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي لن يكون لك طريق إلى جنة الله إلا عن طريقه، لن تستطيع أن تدخل الجنة إلا من ورائه. أول من يحرك حلق الجنة وأول من يفتح له يقول له خازن الجنة بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلن يدخل الجنة أحد إلا إذا صار خلف هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولن نلتفت إلى ما يقال على ألسنة أعدائنا، فهذه كناطح صخرة يوما ليوهيها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. والله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي منا أيها الإخوة جميعا وعلى رأسنا الدعاة إلى الله أن نتأسى بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن ندرس سيرته دراسة المتأمل المدقق الذي يريد أن يجعلها قدوة وأسوة وسيرة طيبة تأخذ بيده إلى مرضات الله تبارك وتعالى. وعفوا كان هناك كثير الكثير من الكلام حول هذا الموضوع ولكن انتهى وقت البرنامج، ونسأل الله تعالى كما وفقنا بهذا العرض الموجز حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا المتأسين به والسائرين على نهجه، أن يرزقنا حب ربنا وحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به على الحوض المورود ليسقينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا له. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الأيام علمت بأنك الغفار ربي ومن نعماك ينهمر الغمام صلوا على

والدين والدنيا لنا جميعا شرعة قدسية غراء والظلم

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

0: Sieben.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 16 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والثاني من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: تقرير يكشف ارتفاع عدد قتل المخدرات في أستراليا وسط تحذيرات بتفاقم أزمة الإدمان بين المراهقين. كامبرا: إنجاز صحي يقرب أستراليا من القضاء على سرطان عنق الرحم، لكن نوعا آخر يظهر في سن مبكرة. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، الرصاصة الأخيرة على أوسلو، كيف يخطط اليمين الصهيوني لابتلاع الضفة بالكامل. فلسطين المحتلة القدس، مستوطنون يقتحمون الأقصى بهتافات استفزازية، وعضو بالكنيسة يدهم مدرسة للأيتام. سوريا تعتقل ضابطا كان مسؤولا عن تصنيع قنابل السارين. قطاع غزة، حتى القبر والكفن أصبح حلما للغزيين. مدينة غزة، وقفة تضامنية في غزة مع الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية ويصيب ويعتقل العشرات بالضفة. اتفاق غزة، 9 أشهر على اتفاق غزة، ما الذي تحقق وما المستقبل؟ فلسطين المحتلة غزة، بينهم طفلة، استشهاد 3 من عائلة واحدة بقصف صهيوني على غزة. فلسطين المحتلة غزة، بين الركام والقوارض، عائلات غزة تخاطر بالعيش في طوابق آيلة للانهيار. بيانات تكشف، بيانات تقول إيران استهدفت ناقلتين إماراتيين بهرمز دون حمولة نفطية. الاحتلال الصهيوني، الرصاص وعنف جنسي بالزنازين، هل دخل ملف الأسرى الفلسطينيين مرحلة أخطر؟ فلسطين المحتلة غزة، احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ الهجمات الإيرانية تدفع، الهجمات الإيرانية تدفع شركات الشحن إلى تجنب ممرات هرمز المدعومة أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يرفض تحديد مهلة وطهران تؤكد لا تفاوض والأولوية للدفاع. روسيا تستعد لحرب شعبية، وأوكرانيا تبدل العباءة الأمريكية. نيويورك، دعوة قضائية ضد إدارة ترامب بسبب موقفها من الجنائية الدولية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: كشفت أرقام حديثة أن المخدرات تقتل شخصا واحدا في أستراليا كل 3.5 ساعات. هذا ما جاء في دراسة كشف عنها معهد بينينغتون، وجاء فيها أن العام 2024 كان العام الأكثر والتي تسببت في وفاة أكثر من أوفردوزس دموية بسبب وفيات جرعات المخدرات الزائدة، أو إلى 2500 أسترالي في ذلك العام. فما هي أبرز الأسباب التي تدفع الناس خاصة المراهقين للوقوع في براثن الإدمان؟ وما الذي يمكن القيام به للحد من أعداد الضحايا؟ كامبرا: يكاد سرطان عنق الرحم يختفي من جيل كامل من النساء الأستراليات، إذ يكشف تقرير وطني جديد أن المرض يتراجع تدريجيا بين الفئات العمرية المختلفة، وبين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عاما، انخفض معدل الإصابة من 9.3 حالات لكل 100,000 امرأة في عام 2013 إلى معدل متوقع يبلغ 0.5 حالة في عام 2025، أي بتراجع يقدر بنحو 95%. فقد تضاعفت حالات سرطان الأمعاء نحو 3 مرات بين الأستراليين في 30 سنوات من العمر خلال الأعوام 25 الماضية، رغم تراجع المرض في جميع الفئات العمرية الأكبر سنا. ويعد سرطان الأمعاء النوع الوحيد بين السرطانات التي تصيب هذه الفئة العمرية الذي ترافق فيه ارتفاع أعداد التشخيصات مع زيادة الوفيات. أما الآن أحبة الله، ننتقل وحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني، أطلق الكيان الصهيوني ما يصفه محللون بالرصاصة الأخيرة على ما تبقى من اتفاق أوسلو بمصادقتها على بؤرة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد المستوطنات التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو منذ أواخر 2022 إلى 104 مستوطنات. ويأتي هذا التصعيد المتسارع ليكشف عن تحول استراتيجي تقوده حكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني لضم الضفة بالكامل وإنهاء خيار حل الدولتين، وسط تساؤلات ملحة حول خيارات المواجهة الفلسطينية ومآلات المشهد في ظل العجز الدولي والتقصير العربي. فلسطين المحتلة القدس. اقتحم مستوطنون صهيونيون أمس باحات المسجد الأقصى المبارك وسط تصاعد الانتهاكات الصهيونية التي بلغت 26 اقتحاما للمسجد خلال شهر يونيو حزيران الماضي. وقالت محافظة القدس في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك مرفقا بمقطع مصور للاقتحام إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ورددوا أغاني وهتافات استفزازية داخل باحاته. سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية والمسؤول السابق عن مستودعات غاز السارين خلال عهد النظام البائد. وقالت الوزارة في بيان إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية، وأشارت إلى أن علي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417. قطاع غزة. يواجه قطاع غزة أزمة دفن غير مسبوقة بسبب امتلاء المقابر وتجريف الآلة العسكرية الصهيونية العشرات منها خلال الحرب والنقص الحاد في الأكفان، مما دفع الأهالي نحو خيارات قاسية منها دفن عدد من الموتى في القبر الواحد أو إنشاء مقابر طارئة عشوائية في الساحات وداخل خيام النازحين. مدينة غزة. نظمت الكوادر الصحية وممثلو وزارة الصحة الفلسطينية وقفة تضامنية في ساحات وبين أنقاض مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة دعما للأطباء والكوادر الطبية المعتقلين في السجون الصهيونية، وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن زملائهم الأسرى، كما نددوا بظروف اعتقالهم واستمرار احتجاز المئات من الطواقم الطبية منذ فترات طويلة. الاحتلال الصهيوني. صعد جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم واقتحاماتهم ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابات وتوقيف العشرات وهدم منازل ومنشآت. فقد هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية واعتدوا على سكانه بالضرب، وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة منهم بجروح وكسور. اتفاق غزة. فجوة هائلة تأخذ يوميا بالاتساع بين ما دونه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي والواقع الميداني المرير على الأرض. وطوال 9 أشهر خلت، أي منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب الإبادة الصهيونية التي استمرت 2 عامين في القطاع، لا يزال الاتفاق عالقا في مرحلته الأولى دون أن يشهد تقدما نحو المرحلة الثانية التي تفرض استحقاقات واضحة على الاحتلال الصهيوني، في حين تعلن بدلا من ذلك خططها للتوسع والعودة إلى الاستيطان في القطاع. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون فجر أمس بغارة جوية صهيونية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة مروحية صهيونية استهدفت منزلا لعائلة أبو قاسم في محيط دوار البركة غربي دير البلح. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. تفاقمت أزمة الإيواء في مدينة غزة ما دفع عشرات الأسر إلى الإقامة في الطوابق العليا لمباني متضررة ومهددة بالانهيار في ظل غياب البدائل السكنية ونقص الخيام والمساعدات الأساسية، رغم المخاطر اليومية التي تحيط بهم جراء القصف المستمر والأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم. وقال المواطن فضل رحيم إنه اضطر للإقامة مع أسرته داخل منزله المتضرر رغم الخشية من انهياره بعدما لم يحصل على خيمة أو شادر أو فرش أو أغطية، موضحا أن أوضاعه المعيشية تحول دون شراء مستلزمات الإيواء في وقت يعيش فيه أطفاله وسط مخاطر انهيار أجزاء من المبنى ووجود الزواحف والقوارب داخله. بيانات تكشف كشف تحليل بيانات الملاحة وصور الأقمار الصناعية الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة أن ناقلتي النفط مومباسا بي والباهية اللتين استهدفتهما إيران لم تكونا تحملان شحنتيهما النفطيتين الرئيسيتين لحظة الاستهداف أثناء إبحارهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز. الاحتلال الصهيوني. تصاعدت في الآونة الأخيرة الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وسط تزايد الاتهامات الموجهة للكيان الصهيوني بشأن ظروف اعتقالهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسات حقوقية فلسطينية أن الانتهاكات دخلت مرحلة أكثر خطورة مع استمرار تصاعد الاعتداءات الجسدية والجنسية بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق الأساسية. فلسطين المحتلة غزة. تتزايد وتيرة التصعيد العسكري الصهيوني في غزة من خلال القصف والاغتيالات على الرغم من الهدنة السارية منذ أشهر، بينما تشير تصريحات المسؤولين الصهيونيين إلى أن تل أبيب مصممة ليس فقط على عدم الانتقال إلى المراحل التالية من خطة وقف الحرب، بل ربما إلى ما هو أبعد من ذلك وسط التلويح بالعودة إلى الاستيطان في القطاع. الهجمات الإيرانية تدفع. تتجنب شركات الشحن البحري استخدام نظام العبور الذي يشرف عليه الجيش الأمريكي في مضيق هرمز بعد تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الأطقم وعدم كفاية الضمانات الأمنية، حسب ما نقلت رويترز عن 7 مصادر في قطاعي الأمن والشحن البحري. الولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها العسكرية وأعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وتابع ترامب في حديثه عن التسوية المفترضة: سنرى إمكانية أن ننجز ذلك معهم، لكنه عاد وأكد أنهم سيهزمون قريبا جدا. روسيا. وصف الكاتب السياسي الروسي فالنتاين فيليبوف الخبراء الروس الذين يقولون إن الحرب مع أوكرانيا ستنتهي في الخريف بأنهم إما غير صادقين أو لا يريدون مواجهة الواقع. وفي تعليق لموقع نوفوروسيا يرى الكاتب أن هناك أسبابا رسمية للتفاؤل لدى بعض المراقبين كتلاشي المساعدات الغربية لكييف وتقدم القوات الروسية، لكن هذه مجرد نظرة سطحية، لأنه إذا تم التعمق في الأوضاع سيتضح أن الحرب في بدايتها. الخبر الأخير في هذه النشرة من نيويورك. قامت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي وتحالف دافع الضرائب ضد الإبادة الجماعية أمس برفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جراء عقوبتها المفروضة على قضاة للمحكمة الجنائية الدولية. وذكرت الدعوة أن العقوبات المفروضة على قضاة بالمحكمة تنتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير، وذلك في أعقاب حملة دبلوماسية أطلقها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع تهدف إلى تفكيك الجنائية الدولية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصر. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. تقرير يكشف ارتفاع عدد قتل المخدرات في أستراليا وسط تحذيرات بتفاقم أزمة الإدمان بين المراهقين. كامبرا. إنجاز صحي يقرب أستراليا من القضاء على سرطان عنق الرحم، لكن نوعا آخر يظهر في سن مبكرة. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، الرصاصة الأخيرة على أوسلو، كيف يخطط اليمين الصهيوني لابتلاع الضفة بالكامل. فلسطين المحتلة القدس، مستوطنون يقتحمون الأقصى بهتافات استفزازية وعضو بالكنيسة يدهم مدرسة للأيتام. سوريا، سوريا تعتقل ضابطا كان مسؤولا عن تصنيع قنابل السارين. قطاع غزة، حتى القبر والكفن أصبح حلما للغزيين. مدينة غزة، وقفة تضامنية في غزة مع الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية ويصيب ويعتقل عشرات الضفة. اتفاق غزة، 9 أشهر على اتفاق غزة، ما الذي تحقق وما المستقبل؟ فلسطين المحتلة غزة، بينهم طفلة، استشهاد 3 من عائلة 1 بقصف صهيوني على غزة. فلسطين المحتلة غزة، بين الركام والقوارب، عائلات غزة تخاطر بالعيش في طوابق آيلة للانهيار. بيانات تكشف، بيانات تقول إيران استهدفت ناقلتين إماراتيتين بهرمز دون حمولة نفطية. الاحتلال الصهيوني، رصاص وعنف جنسي بالزنازين، هل دخل ملف الأسرى الفلسطينيين مرحلة أخطر؟ فلسطين المحتلة غزة، احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ الهجمات الإيرانية تدفع، الهجمات الإيرانية تدفع شركات الشحن إلى تجنب ممرات هرمز المدعومة أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يرفض تحديد مهلة وطهران تؤكد لا تفاوض والأولوية للدفاع. روسيا، روسيا تستعد لحرب شعبية وأوكرانيا تبدل العباءة الأمريكية. نيويورك، دعوة قضائية ضد إدارة ترامب بسبب موقفها من الجنائية الدولية. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة طقس ممطر، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 10 درجات. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير، أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير، أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
3: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذه القناة المباركة ومن خلال هذا البرنامج النافع إن شاء الله تعالى. ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع: الزمن الذي نعيشه الآن يفرضه علينا. عنوان الموضوع: كيف نستقبل رمضان؟ إخوتي في الله، أحبتي في الله، لم يعد بيننا وبين رمضان إلا أيام، أقل من عدد أصابع اليدين. ها نحن نطرق على أبواب شهر رمضان بعيوننا وبحبات قلوبنا. ها هي قلوبنا تكاد أن تفارق ضلوعنا لتطير لتستقبل رمضان قبل أجسادنا. فاللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. ها هو شهر الخير والبركة يقترب منا رويدا رويدا، فتعالى يا حبيبنا يا رمضان، تعالى وخالط منا اللحم والعصب والدم والعظم، واسكن مع الفؤاد وكن مع الروح، تعالى يا حبيبنا يا رمضان، فنحن نحترق لك شوقا ولا نودعك إلا حزنا وكمدا، ونتمنى والله لو كانت أعمارنا كلها رمضان. فاللهم بلغنا شهر رمضان، تعالى يا حبيبنا يا رمضان، يا موسم الطائعين، يا متجر الصالحين، يا سوق المتقين، تعالى وامكث في هذه الأمة المكدودة المكدوحة زمانا طويلا، فإنا والله قد أسرفنا بعدك في الشهوات وغرقنا في الذنوب والخطيات. اللهم بلغنا شهر رمضان وطهرنا فيه من كل ما يسخطك يا رحمن، اللهم آمين. إخوتي في الله، كيف نستقبل رمضان؟ كيف نستقبل رمضان؟ الناس في استقبالهم لشهر رمضان ألوان وأصناف وأنواع وأشكال، وكل يعمل على شاكلته، ولكل وجهة هو موليها. فمن الناس من يستقبل شهر رمضان بألوان شتى من المطاعم والمشارب. رمضان عندهم أوله مرق، رمضان عندهم موسم من مواسم المعدة. من الناس من يستقبل رمضان بألوان شتى من المطاعم والمشارب. هل يصلح رمضان عندهم بدون مكسرات رمضان، يميش رمضان، قمر الدين بتاع رمضان، أرصيا رمضان، البندق والجوز واللوز وعين الجمل وهلم جرة؟ هؤلاء هم أكثر الناس، هم الذين يحسنون التدين عن طريق المعدة. يجلس الواحد منهم بعد أذان المغرب على سفرة طعامه فيأكل ليومه ولغده ولشهره ولدهره، وكأنه يأكل في آخر زاده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يستعد لاستقبال شهر رمضان بالذنوب. إي والله العظيم، من الناس من يستقبل رمضان بالذنوب. فرمضان عندهم هو أفلام رمضان، مسلسلات رمضان، مسرحيات رمضان، فوازير رمضان،
يجلس الواحد منهم على الكرسي كالكرسي بالساعات الطوال أمام الشاشة الفضائية، يضيع ليله ونهاره في غير ما فائدة تذكر ولا أمر يشكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، مسلسلة تسلمه إلى فيلم، وفيلم يسلمه إلى مسرحية، ومسرحية تسلمه إلى أغنية، وأغنية تسلمه إلى برامج حوارية تافهة. ضيوفهم معلومون مسبقا، الراقصة فلان، الممثلة علانة، برامج حوارية تتكلم فيها الراقصة اللولبية أو الممثلة الخطيرة عن مشوار كفاحها، عن مشوار كفاحها. ثم يقول المذيع أو المذيعة في آخر الحلقة للراقصة: ونرجو منك أن تتوجهي بنصيحة لبنات المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. صارت النصائح تطلب من الراقصات والمطربات: وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الناس من لا يعنيه الأمر أصلا، أقبل رمضان أدبر رمضان، الأمر أصلا لا يعني، هو لا يصلي لا في رمضان ولا في غير رمضان، تراه نهارا جهارا في رمضان بلا عذر،

0: من يعتبر رمضان سجنا من سجون الطاعة يظل فيه لمدة شهر. وهذا شوقي عفى الله عنه وغفر له كان يشرب الخمر، فإذا دخل عليه رمضان أقلع عن شرب الخمر في رمضان، فإذا قالوا غدا العيد عب من الخمر عبا، وقال ولى الصيام هاتها يا ساقي، رمضان ولى هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هؤلاء يعتبرون رمضان سجنا من سجون الطاعة، فما إن ينتهي رمضان حتى يغرقون في الذنوب ويسرفون في المعاصي ويعبون من الشهوات المحرمة عبا. بل إن منهم والله من لا يصطبر حتى ينتهي رمضان، بل هو يصطبر في أيام رمضان من الفجر وإلى المغرب، وما إن يؤذن المؤذن للمغرب حتى يغرق في الشهوات. الكوارث، تجد الشوارع بعد صلاة المغرب بعد العشاء في ليالي رمضان تفيض بنساء متبرجات، الواحدة منهن ربما استحت في نهار رمضان فما وضعت مساحيق على وجهها، ربما وضعت قطعة قماش من الحرير على شعرها في نهار رمضان، أما في ليل رمضان فمآسي تبرج وسكور واختلاط، ونساء يجلسن على المقاهي في بعض الأحياء الشعبية فيما يسمى بالخيبة الرمضانية، الخيمة الرمضانية، هنفطر بقى في تحت في البلد في الخيمة الرمضانية، أو سنتناول الإفطار على باخرة كذا، حيث الغناء والرقص والقمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى المقاهي بعد صلاة العشاء في ليالي رمضان، ملآن بالناس، هذا يشرب المعسل الدخان الحرام، وهذا يشاهد الراقصة على الشاشة وعينه تنظر في الحرام، وهذا يلعب مع صاحبه طاولة أو دومينو شيش بيش ودوليك قمار في ليالي رمضان. أوليس ذلك كذلك يا عباد الله؟ هؤلاء يعتبرون رمضان سجنا من سجون الطاعة، يصدق فيهم قول القائل صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. أنت يا مسلم، أنت أيتها الملتزمة، كيف تستقبل رمضان؟ كيف تستقبلين رمضان؟ المسلم يستقبل رمضان إزاي؟ أولا نستقبل رمضان بالدعاء. كان الصالحون يدعون الله زمانا، اللهم بلغنا شهر رمضان. قال معلى بن الفضل كانوا يدعون الله 6 أشهر، اللهم بلغنا رمضان. فإذا بلغهم ربنا رمضان تراهم في رمضان ركعا سجدا، قد أكلت الأرض ما بين جباههم ومن أيديهم وركبهم وأقدامهم من طول السجود والركوع والقيام لرب العالمين، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. رمضان السلف صيام قيام ختم القرآن مرات، تفطير الصائمين، إطعام المساكين، إغاثة الملهوفين، تفريج كرب المكروبين. فإذا انتهوا من رمضان دعوا ربهم 6 أشهر، اللهم تقبل منا أعمالنا في رمضان. قال يحيى بن أبي كثير كان من دعائهم اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أسعد
0: أكرمك الله، أرجو أن نرفع الصوت شوية.
1: ورحمة الله،
0: اتفضل.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: عندي سؤال شيخ أسعد.
0: اتفضل.
1: خارج موضوع، ما مش مشكل؟
0: لا بأس.
1: خارج موضوع شهر رمضان.
0: لا بأس يا حبيبي، اتفضل.
1: أنا متزوج.
0: نعم.
1: تفضلك الله. وأنا متزوج منذ 3 سنوات. تسمعني؟
0: أسمعك جيدا، استمر.
1: تسمعني جيدا؟
0: نعم استمر بارك الله فيك.
1: أنا متزوج منذ 3 سنوات.
0: نعم.
1: ولكن عند كتاب عقد الزواج لم يحضر أب الزوجة.
0: لم يحضر والد الزوجة؟
1: رغم أب وأم الزوجة وعائلة الزوجة بصفة عامة موافقين على زواجنا.
0: نعم.
1: أما عند العدل وأنا والزوجة في كتابة عقد الزواج.
0: أفهم من ذلك أخي الحبيب أن والد الزوجة
1: جيداً؟
0: حبيبي في الله، أفهم من ذلك أن والد الزوجة وكل أحدا عنه يعقد لك نيابة عنه؟ طيب تابع.
1: أنا لم يحضر معي أحد سوى أنا وزوجتي وقت كتابة الزواج.
0: طيب هجاوبك إن شاء الله، أبشر. تابع معي في الحلقة إن شاء الله. أحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ازيك يا شيخ مصعب؟
0: الحمد لله.
2: والله احنا عايزين نكبر رجليك بجد، يعني ده حاجة كبيرة قوي عندنا.
0: الله يرفع قدرك ويعزك ويغفر لي ولك.
2: ممكن تدعي لي لو سمحت عشان انا نفسي قوي حضرتك تدعي لي من زمان.
0: الله يرضى عليك.
2: امين يا رب.
0: ويجعلك من الصالحات. أمين. الطاهرات المتطهرات.
2: كنت عايزة استفسر على حاجتين بعد اذنك.
0: فضلي.
2: اول حاجه انا كنت مبتلاه بالفرجه على المسلسلات والاغاني والحاجات زي كده، وقطعت من رمضان اللي فات
0: الحمد لله.
2: فكنت عايزه بقى ايه خطه كده اعملها علشان خاطر ابتدي التزم قوي بقى واعمل حاجات كتير قوي في رمضان ده ما ضيعوش مني. يعني رمضان اللي فات كان فرصه، ودلوقتي رمضان دوت عايزاه يمشي صح قوي.
0: طيب تابع معايا.
2: تاني سؤال بعد اذن حضرتك، يعني كنت انا ما عايزه انا جامعيه وكده، فكنت حضرتك سامعني؟
0: سامع كويس.
2: انا جامعيه ودايما بيتقدم لي شخص اقل مني في التعليم حتى لو كان ملتزم، فانا مش عارفه يعني اوافق ولا لا، او في حاجه هتبقى غلط ولا لا. يعني فاكره قوي.
0: بارك الله فيك. اكرمك الله. السلام عليكم ورحمه الله.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضلي.
3: ازيك يا شيخ موسى؟
0: الحمد لله.
3: جزاك الله خير.
0: الله يبارك فيك.
3: ربنا يبارك في عمرك يا رب، يجعله في ميزان حسناتك يا رب.
0: واياك واياك.
3: ربنا يخليك. اسالك يا شيخ والله الدعاء لي بالذريه الصالحه.
0: اسال الله عز وجل ان يهب لك ذريه صالحه ويجعلها قره عين لك في الدنيا والاخره. امين. سؤال آخر ولا نستأنف؟ السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يكرمك يا شيخ، أنا أسأل سؤال إن شاء الله لينا أختي في الله. عايشة مع أخو زوجها في بيت واحد، يعني هي 6 مسنة عندها 65 سنة وهو عنده 93 سنة.
0: الله أكبر.
4: فمفيش حد يخدمه ولا هي. فبتخدمه وبتضطر في بعض الأوقات إن هي بعد ما يقضي حاجته تتصرف. فعايزة تعرف إذا كان كده حرام أو
0: ليس له قريب، ليس له أهل؟
4: لا ملوش حد خالص، هو بنات ومتزوجات وأزواجهم بيرفضوا، يعني نجوم مرة ما يردوش يخلوه يجي التانية. يعني
0: هي ليس لها زوج أو ليس لها أولاد ذكور؟
4: زوجها متوفي، هو كان عايش معهم يعني كانوا عايشة واحدة برضه.
0: طيب.
4: فزوجها توفى وهو زوجته توفى.
0: طيب.
4: وهي اللي عادة بتخدمه دلوقتي.
0: الله يبارك فيك. تابع
4: الله يكرمك.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل يا أخي الحبيب.
5: أيوة يا شيخ.
0: تفضل.
5: يا شيخ اتصلت بإحدى القنوات الفضائية، وعندما كانوا يضعون رسائل SMS تحت الشريط الأسفل، فعندما التي تعرفها بالقمر يا شيخ، وتكلمت أنت وأثرت لها موضوع كامل عن هذه رسائل SMS.
0: نعم.
5: فقلت لهم ان هذه الهدايا يعني هذا الامر قمار وكذا، فاجابوني انهم الجائزه يجب ياتون بشركه تضع الجائزه.
0: طيب
5: لكي يحللون هذا الموضوع، فما رايك بهذا الامر يا شيخ؟ وأرجو دعوة لهذه القناة الفضائية بتغيير هذا الأمر لأنهم يدعون إلى القمار وهم قنوات إسلامية. وجزاك الله خير.
0: أسأل الله عز وجل أن يطهر جميع القنوات الفضائية من كل خبث ودنس، وأن يهدي جميع العاملين في جميع القنوات الفضائية لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. صل. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: ازيك يا شيخ مصعب؟
0: الحمد لله.
6: ربنا يبارك فيك يا شيخ مصعب.
0: الله يبارك في عمرك.
6: والله كنا عايزين بس من حضرتك يعني تعمل حلقة للنساء المستطيرات المدرجات
0: عن النساء الوقت. حبيبي حلقة عن النساء ايه؟
6: المنتقبات شكلا
0: وليس
6: خلقا،
0: يعني عن الحجاب المتبرج.
6: بالضبط كده. الله يصلح حالك
0: والله. طيب أبشر. السلام عليكم. نستأنف يا اخواني. قلت كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بالدعاء. إن من أدرك رمضان فقد أدركه من الله فضل عظيم، ولما لا، وهو شهر العتق من النار، شهر تصفد فيه الشياطين، تغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب الجنان، نجد فيه على الخير أعوان، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. شهر تسمو فيه الروح على البدن، ونقترب فيه من حال الملائكة، فلا نأكل ولا نشرب من الفجر إلى المغرب، ولا نقضي الوتر، الملائكة لا تزوج لا تأكل لا تشرب، ننشغل بالذكر والطاعة، نقترب شيئا ما من حال الملائكة. من أدرك رمضان فقد أدركه من الله فضل عظيم. روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسلم رجلان من بلا من قضاعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد الأول وأخر الآخر سنة. من أصحاب أسلموا في وقت واحد، واحد مات شهيد والثاني مات بعده بسنة على فراشه، فرأى طلحة بن عبيد الله رؤيا رأى فيها أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد، وأنتم تعرفون ما أعده الله من منزلة وكرامة للشهيد. فلما قص طلحة الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي أوليس قد صام بعده رمضان. طلحة بتعجب، يا رسول الله رجل مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد الذي مات قبله بعام، ليه؟ قال أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة من السنة. فكونك بلغت رمضان يبقى جات لك منحة كبيرة من الله عز وجل. فألحوا يا عباد الله على الله بالدعاء، اللهم بلغنا شهر رمضان، وافقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. نستقبل رمضان بالدعاء. ثانيا نستقبل رمضان بالفرح بالسرور بالحبور. من أدرك رمضان فقد أدركه فضل من الله. صح تمام يا فندم. طب ما هو ربنا بيقول في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف لا نفرح بقدوم رمضان وأيامه لها طعم آخر ولون آخر وشكل آخر؟ الكل من المسلمين يفرح برمضان، الصغير قبل الكبير، أيام كلها بركة كلها خير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح لرمضان ويسوق البشرى للصحابة عشان يفرحهم. روى النسائي في سننه والحديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ثالثا نستقبل رمضان بنية صادقة. نية صادقة. أخي الكريم وأنت على أبواب رمضان، هل أعددت من الآن من هذه اللحظة، هل أعددت من الآن نية صادقة على أنك ستصوم كل رمضان وتقوم كل ليالي رمضان وتختم القرآن مرتين أو ثلاثة أو خمسة في رمضان دلوقتي حالا يا شيخ قبل رمضان بأسبوع الآن أستحضر النية الصالحة للصيام والقيام وختم القرآن وزكاة الفطر وا وا وا من أعمال الخير في رمضان أيوة الآن أيوة ليه لعلك تموت ولا تدرك رمضان فتؤجر على هذه الأعمال بنيتك في مثل هذه الأيام في العام الماضي كان معنا أحباب وأصحاب وجيران ومعارف منهم من غيبه الموت وواراه التراب دلوقتي وانت قدامي انوي نية صالحة أن الله إذا أكرمك وبلغك رمضان ستصومه كله وتقومه كله وتختم القرآن مرات وإن أقدرك وأعتق ستعتمر ستفطر الصائمين ستطعم المساكين ستواظب على دروس العلم الآن لعلك تموت فتبلغ الأجر بنيتك ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه بنيتك يبقى استحضر النية الصادقة الآن حبيبي في الله كان ابن المبارك يقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية النية التجارة الرابحة مع الله استحضار النوايا الصالحة حتى أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان يقول إني لأحتسب نومتي وقومتي ممكن نومك يبقى عبادة فنام عشان إن لجسدك عليك حق وعشان أصحى صلي قيام ليل وعشان الفجر ممكن يبقى لهوك عبادة ألهو مع أولادي ما هم حقهم علي ألهو مع زوجتي حتى البضع لك فيه صدقة لأنك توفي به حق الزوجة يبقى نستقبل رمضان بالدعاء نستقبل رمضان بالفرح نستقبل رمضان بنية صادقة رابعا نستقبل رمضان بالتوب ما أجمل أن تكون

0: الله شيئا إلا أعطاه إياه. سيدنا آدم بدأ حياته على الأرض بالتوبة. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ربنا له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الذي قال له ربنا: ووضعنا عنك وزرك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يستغفر الله ويتوب إلى الله 100 مرة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أيها الناس، استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. سيدنا النبي محمد بيتوب كل يوم إلى الله 100 مرة. ما احنا نعمل ايه؟ ده احنا نستغفر ونتوب بعدد الأنفاس. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم هب لنا توبة حتى نتوب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستغفر حتى بعد الطاعات. بعد ما تسلم في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أول حاجة تقولها إيه؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. بعد الصلاة أي تستغفر من إيه؟ لعلك لم تخشع، لعلك تأخرت، لعلك تلكأ، لعلك سرحت، لعلك ولعلك. تغفر، تغفر. بعد الوضوء: اللهم اجعلني تائبا من التوابين. استغفار. بل إن الله أمر النبي أن يسدي الاستطار على حياته الحافلة بالجد في الطاعة، قال له اختمها بقى بالتوبة والاستغفار. فأنزل عليه في آخر عمره: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال ابن عباس: هذه سورة نعيت بها نفس النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا حبيبي.
1: فضيلة الشيخ مسعد أنور،
0: كلامك الله.
1: نعلن حبنا لك في الله. أخوك أيمن صبح، وأبلغك تحيات أهل اليمن في مؤتمر المكلف الصيف. الآلاف المؤلفة تقدم لك حبها الخالص لله. أنت فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ يعقوب، فأردت أن أعلنها لك على الهواء وتبقى بتحب سوين وعلماء مصر الأكاد.
0: ربنا يحبك يا شيخ أيمن.
1: ودكتور غريب رمضان معك سيد
0: عزك الله.
2: السلام عليكم حبيب قلبي.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ازيك يا شيخنا الشيخ متعة.
0: ربنا يعزك ويرفع قدرك.
2: والله أنا بحبك فلاش.
0: أحبكم والله الذي
2: ربنا يعزك وينفع بك الأمة الإسلامية كلها.
0: الله يرفع قدرك يا دكتور غريب.
2: الله يحفظك يا حبيب. لا تنسانا من دعوة صالحة فضلت
0: فيه. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولك ولأيمن ولكل المشاهدين العتق من النار والقبول في رمضان.
2: اللهم أمين يا رب.
0: اللهم أمين. أكرمكم الله.
2: طيب يا شيخنا، في شيخ حبيبك قوي بل يعني يسلم عليه على حضرتك كده.
0: ده أنا وقعت ولا حد يسمع علي. هاته
2: اسمع. شيخ ماجد البدراء ومحمد.
0: حبيب الشيخ ماجد. الشيخ ماجد بيحب أكل الجوز كثيرا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حي الله أبا يوسف.
0: حي الله شيخنا الشيخ ماجد.
2: الله يرفع قدرك يا شيخنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منك ما يرضيه عنك.
0: الله يرضى عليك يا شيخ ماجد.
2: وأن يفتح لك مغاليق القلوب.
0: أكرمك الله.
2: وأن يجعلنا وإياك وإخواننا والأمة الإسلامية في شهر رمضان من عتقائه من النار.
0: اللهم آمين. اللهم آمين.
2: معك الشيخ أحمد مصطفى.
0: طيب هات لليك بيضة.
3: شيخنا الشيخ مسعد.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
3: أسأل الله أن ينور قلبك ووجهك.
0: الله يرفع قدرك.
3: على حلقة المشايخ، حلقة النزلة في المسح.
0: الله يبارك في عمرك.
3: ربنا يجعلك في مسح حسناتك وينور قلبك. كل إخواننا هنا بيسلموا عليك.
0: الله يسلمهم. ربنا يؤلف بين قلوبنا. وهذا حال دعاتنا ومشايخنا.
3: آمين وإياك.
0: بيننا حب ومودة وتآلف وتناصح والحمد لله رب العالمين.
3: جزاك الله خير يا شيخ.
0: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحي الله أهل اليمن وجزاهم الله عنا خير الجزاء. اللهم آمين. طب نستأنف يا أخواني. كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان قلت بالتوبة. ما أجمل أن تكون البدايات والنهايات بالتوبة. من الناس مع الأسف من يستقبل رمضان وقد تلطخت يداه بالذنوب. دخل عليه رمضان ولسه بيأكل ربا، لسه بيأكل رشوة، لسه بيبيع حرام، لسه بيعمل في عمل

0: حرام داخل عليه رمضان وقد قطع الأرحام وآذى الجيران وعق الأب وعق الأم. يا إخوانا توبوا قبل ألا تتوبوا، توبوا يا عباد الله، توبوا إلى الله من المخالفات والذنوب حتى ندخل رمضان بصدر منشرح وبقلب نظيف. من الناس مع الأسف من يدخل رمضان وقد تلطخ بالذنوب والمعاصي، هؤلاء لا يؤثر فيهم صيامه ولا يهزهم قيامه. توبوا يا عباد الله قبل أن لا تتوبوا، بحزا جدا والله، والله يا مسلمين بحزا. أما أجد إنسان في نهار رمضان إذا وضعنا بين يديه الطعام والشراب الحلال يعفو عنه، ما تاكل يا ابن أنت مش جعان والدنيا حر وعطشان، يقولك ما أستطيع، إن الله حرم علي أن أكل من هذا الطعام في نهار رمضان مع أنه حلال ومن كسب، قالوا بارك الله فيك. لكن من المؤسف أنه هو ربما الذي يأكل الرشوة ويأكل أموال اليتامى ظلما ويبيع الحرام ويعمل في الحرام فيكف عن الحلال ويغرق في الحرام. أليس في رأسك عقل يا عبد الله؟ آخر ربما لو رأى الزوجة في حالة طيبة ربما يخاف أن يقترب منها حتى لا يقع في المحظور مع أن زوجته وحلاله، لكن هو طول نهار وليل رمضان عمل يحملق ويبحلق في الراقصة فلانة والمطربة علانة والممثلة كرتانة، والعين تزني وزناها النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله توبوا إلى الله، توبوا قبل ألا تتوبوا، استقبلوا رمضان بالتوبة. خامسا، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بمحاسبة النفس. الله، ده رمضان اللي فات كأنه كان امبارح، ده احنا بنستقبل رمضان يا اخوانا، يعني مرة من أعمارنا عام بحلوه ومره، سنة عدت من عمرك يعني اقتربت من قبرك خطوة، يعني سقطت من شجرة عمرك ورقة. يبقى حاسب نفسك قبل أن تحاسب، من رمضان اللي فات لحد رمضان الجاي يا ترى قدمت عملا قربك من الجنة، قربك من رضوان الله، أم عملت أعمالا قربتك من النار وبئس القرار؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب. كان ابن مسعود يقول ما حزنت حزني على يوم ذهب نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. طب يا شيخنا أنا حسبت نفسي لقيت نفسي السنة اللي فاتت كنت كويس، صمت رمضان، صليت الخمس صلوات في المسجد كذا وكذا، أنا بقول لسعادتك من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. أنت رمضان الماضي صمته فقط، رمضان الجاي بقى ده هتبيعه بست من شوال وصيام اثنين وخميس والأيام البيض، زود. رمضان الماضي اكتفيت بخمس صلوات في المسجد في جماعة، السنة دي اوعى تضيع القيام. السنة الماضية كنت بتصلي القيام بربع جزء، السنة دي هنصلي بجزء، زود. من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. سادسا، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بعزم أكيد من حديد على أننا إن شاء الله بحسن ظننا في الله وبفضل الله وجوده علينا ثم بتوفيقه لطاعته ثم بتوفيقه لنا لطاعته، أنا هنوي وهجتهد وهشتغل إن ربنا يكتبني من عتقائه من النار في هذا العام. يا إخوانا رمضان ده فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد لله عند كل فطر عتقاء من النار، أنت ليه ما تكونش منهم السنة دي؟ كل ليلة بعد المغرب لحد الفجر ربنا بيعتق ناس من النار، ما نعرفش 10,000 مليون 20 مليون، فضل الله واسع، فرصة من ذهب جاية تضيعها. ده الواحد فيكم لو عجبته بنت الجيران أو حب يتجوز بنت عمته ولا بنت خالته أمها تقول له ده مهرها غالي ولا ولا يهمك، ويسافر الكويت ولا السعودية ويطحن 5-6 سنين عشان حور الطين. طب حور العين اشتغل لها شهر وخليك راجل، رمضان فرصة من ذهب، اللي يضيعها سيدنا جبريل دعا عليه وسيدنا محمد أمن قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين وهو على المنبر. فلما سئل قال جاءني جبريل فقال رغم أنف، الرغام يعني التراب، يعني مناخيره جت في الوحي، رغم أنف من أدرك رمضان ولم يخرج من مغفورا له. فرصة اللي يضيعها سيدنا جبريل قال يا رب خيبه، والنبي محمد قال آمين. كان ابن مسعود إذا انتهى رمضان قال من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه. يا ترى انت على عيد الفطر الجاي ان شاء الله هتكون مقبول وتهنى ام محروم وتعزى؟ فيا من ضيع عمره في غير طاعة، ويا من فرط في شهره بل في دهره واضاع. ان رمضان سوق المتقين ومتجر الصالحين، والتاجر العاقل هو الذي ينتظر الموسم، فإذا أقبل الموسم شمر عن ساعد الجد وواصل الليل بالنهار ليحصل أعظم الربح. والربح في رمضان الجنة، النجاة من النار، ثواب عمل صالح أفضل من 1000 شهر. فيا عباد الله أحسنوا استقبال هذا الشهر الكريم. وأخيرا، هذه الأيام القادمة تصان وهي كالتاج على رأس الزمان. ها هو سوق المتقين قد نصب، ومتجر الصالحين قد فتح، ورفرفت رايات الطاعة ونكست رايات المعصية، ورمضان مدمار للسباق. وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. قال أحد علماء السلف لو أن رجلا علم أن غيره سبقه إلى الله فانشقت مرارته كمدا فليس هذا بالعجب. اجتهدوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله أسأل أن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وطبعا أنا اختصرت في الكلمة النهاردة لضيق الوقت، لكن الأسئلة بسرعة. أخي بيقول، أختي بتقول إنك كنت أسمع أغاني وأفلام والكلام ده وتبت إلى الله وعايزة خطة رشد من أجل الالتزام. أوصيك أختي في الله أولا بالدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الدعاء، الهداية رزق، والدعاء يستجلب به الخير. يبقى الدعاء. 2، صحبة الأخيار الخيرات، إذ أن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. 3، اقرأي في سيرة الصحابيات، في تراجم هؤلاء، فإن القصص تثبت الأفئدة. اقرأي في قصص هؤلاء. 4، جاهدي نفسك في الطاعة، فإن الله قال الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله رمضان القادم فرصة، فرصة حتى نبلغ الذروة في الإيمان. إن لم نبلغ الذروة في الإيمان في رمضان فمتى؟ إن لم نرضي ربنا في رمضان فمتى؟ بتقول لي أنا جامعية وتقدم لي شخص أقل مني في التعليم، أرفضه ولا لا؟ موضوع الكفاءة، الكفاءة كما قال الجمهور في الدين، إذ أن بلال زوجه النبي من أخت ابن عوف، وزيد زوجه النبي من ابنة عمته الحسيبة النسيبة. الكفاءة في الدين يا أمة الله. فأنا معايا بكالوريوس وهو معاه معهد متوسط، إيه المشكلة؟ فعنده دين ملتزم، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ فأنا لا أرى هناك مشكلة إن واحد معاه بكالوريوس وواحد معاه معهد متوسط أو معاه دبلوم، مش قضية. ولك مش هيفهموا بعض، هم بعضي حتى بنتعلم في هذه الشهادات وبعدين نروح نشتغل، يقولك انسى كل اللي تعلمته. بس يا أختي الكريمة، في ناس معاها دبلوم وعندها ثقافة وعندها اطلاع على علوم كثيرة أفضل من واحد حامل دكتوراه. فأنا مش شايف دي قضية إن شاء الله. بيقول لي أنا قلت المسابقات، أيوة المسابقات بتاعت بعض القنوات الفضائية اللي ابدأ بزيرو، اللي اتصل على زيرو مش عارف كام والدقيقة باتنين جنيه ويركنك على الخط ساعتين ولا ربع ساعة ولا تخصل لك 50-60 جنيه وانطلعك عمر، هذا قمار. أنا قلت هذا الكلام هنا في درس تحت عنوان شيش بيش، تكلمت فيه عن القمار، هذا قمار. حتى لو يطلعوك عمره، إن هو بيتفق مع شركة الاتصالات وياخد نسبة معينة وياخد نسبة معينة، وبعدين يطلعك عمره وياخد الباقي. المصيبة في إيه؟ إن أنا بتصل عشان أفوز، وده بيتصل عشان يفوز، يعني أخاطر بمالي. هو ده القمار، مخاطرة بالمال. فيخرج منها طرف غانم، ده اللي طلع عمره ده، وطرف غارم، ده اللي خسر، خسر ثمن المكالمة، فهذا قمار. إنما لو في جهة ثالثة قالت أنا متبرعة بكذا، أو لو القناة قالت لك اتصل ببلاش، أو لو قالت لك اتصالك ده ملوش دعوة، ده صدقة منك على القناة، هذه قضية أخرى، والله أعلم. عايزين يا شيخ حلقة عن الحجاب المتبرج. أنا فعلا لي محاضرة مسجلة وموجودة، يعني الحمد لله، في المكتبات تحت اسم الحجاب المتبرج، وإن شاء الله سنتكلم فيها وعنها في برنامج ولا تقربوا إن شاء الله بعد رمضان. طب من رمضان الجاي لحد الجاي إن شاء الله رمضان، حد القادم ليله، إما يكون أول ليلة في رمضان يبقى رمضان يوم الاثنين، أو يكون ليله تاني يوم في رمضان، تاني ليلة في رمضان، يعني الحد جاي إن شاء الله بالليل إن شاء الله يقينا رمضان. هنبدأ في إيه؟ هنبدأ في برنامج جديد تحت عنوان هيا نصحح أخطاءنا، أخطاء يجب أن تصحح، وإن شاء الله برنامج طيب أبذل فيه جهد، أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: عفوك ورضاك.

يقول تعالى أن يحيط به علم العباد، تعالى

الكون والكون يهتف أن الله أوجده والكون يهتف أن الله أوجده بحكمة واقتدار بحكمة

تفكر سوف تدركه انظر تأمل تفكر سوف

اجتمع بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 71 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم البر. البر اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الأحاديث الشريفة التي أدرجت فيها أسماء الله تعالى. والبر هذه الكلمة مثلثة، معنى مثلثة أي أن هناك بر وبر وبر. فالبر هو القمح، والبر هو الإحسان، والبر هو اليابسة في الأصل. أما البر إذا كان اسما من أسماء الله الحسنى هو بالفتح، فاعل البر، البر فاعل البر، والبر هو الإحسان يعني المحسن. إنه هو البر الرحيم أي هو المحسن. البر هي الصلة، هي الخير، المبالغة في الإحسان. البر هو المحسن، فلان بار بأبويه إذا كان محسنا لهما. البر من الخلق من تتوالى منه أعمال البر، في مبالغة، يعني من تتوالى منه أعمال البر يسمى برا من الخلق. أما إذا كان هذا الاسم منسوبا إلى الله عز وجل فالبر هو مصدق الإحسان. البر بالكسر الصلة، فلان يبر والديه أي يصلهما بإحسانه، وفلان يبر رحمه أي يصلهم. والصلة العطاء، الصلة عطاء مع اتصال، عطاء مع زيارة. نعم. الله جل جلاله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية أيها الإخوة دقيقة جدا. قد تلتقي في عملك وفي محيطك، وقد تلتقي مع أقربائك بنماذج لا يناصبونك العداء ولا ينكرون عليك تدينك، بل إنهم أضعف من أن يتمسكوا بما أنت عليه. هؤلاء يقدرونك لكنهم ليسوا ملتزمين، لم يصطلحوا مع الله بعد، لم يقبلوا عليه، ليسوا ملتزمين لكنهم لا يناصبونك العداء، لكنهم يقدرون فيك هذا الاتجاه الطيب، هذا التدين الصادق. مثل هذه النماذج من الجريمة أن تسيء إليهم. هؤلاء يقدرون، منصفون، يتمنون، غير ملتزمين. لا تعنفهم، لا تناصبهم العداء، أمل قلوبهم، استمل قلوبهم إليك لا ينهاكم الله، لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم أي أن تحسنوا إليهم. ما بيصلي بسماء لا يعاديك، أنت إن أحسنت إليه حملته على الصلاة، أنت إن أحسنت إليه حملته على حضور مجلس علم، أنت إن أحسنت إليه حملته على الطاعة. لذلك من الحمق الشديد أن تجد إنسانا غير ملتزم لكنه لا يعاديك، يقدر فيك تدينك، يكبر فيك استقامتك، لكنه لم يصطلح بعد مع الله. هذا النموذج ينبغي أن تحسن إليه، ينبغي أن ترعاه، ينبغي أن تمد إليه يد المساعدة، ينبغي أن يرى فيك تواضعا وانفتاحا وإحسانا، لأنه ورد في الحديث القدسي أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وصدقوني أيها الإخوة، كم من مؤمن من أرقى مستويات الإيمان سبب إيمانه موقف أخلاقي من مؤمن قبل أن يكون ملتزما، كم من مؤمن وصل إلى أعلى درجات الإيمان سبب التفاته إلى الله وإقباله عليه أنه يوم كان متفلتا، يوم كان غير ملتزم التقى بمؤمن أحسن إليه وتلطف معه وأكرمه. يعني قرأت قصة عن عدة فتيات في بلد عربي اشتهر بالفن، فهذه هؤلاء الفتيات تبنى إلى الله عز وجل وتحجبنا واصطلحنا معه وشكلنا مجتمعا صغيرا واعتزلنا الفن. إحدى التي لم تستقم بعد ولم تصطلح مع الله بعد ولم تتب بعد ساقت أن تعرف حياة هؤلاء النسوة اللواتي اصطلحن مع الله، فذهبت لزيارتهم. النقطة الدقيقة أنهن رحبن بها واستقبلنها ورأت بأم أعينها مجتمع الصدق والوفاء والحب والاستقامة والطهر والعفاف والالتزام، لأنهن استقبلنها ورحبنا بها وأريناها ما هن عليه من تواصل ومن حب ومن وئام ومن مودة ومن عفاف ومن طهر، انضمت إليهم. حينما طرقت بابهن لم تكن ملتزمة، فلو رفضناها وطردناها بقيت شاردة، بقيت بعيدة. إنسان، أقول لكم بهذه الدقة، إنسان غير ملتزم إطلاقا، أراد أن يزورك، أراد أن يلتقي بك، أراد أن يرى على أي شيء أنت، ينبغي أن تفتح له صدرك، ينبغي أن ترحب به، ينبغي أن يرى من كمالك، من تواضعك، من كريم خصالك، من حبك له. هذا الموقف الأخلاقي هو الذي سوف يجره إليك، هذا الموقف المتواضع هو الذي يحمله على التوبة. أنت لم تكن ملتزما، من الله عليك واصطلحت معه وأقبلت عليه، ألا تحب أن يكون الخير عاما؟ كيف كنت بعيدا عن الالتزام وجاء أناس فتقربوا منك وحملوك على طاعة الله؟ كما فعل بك افعل مع غيرك، كما ذكرك الله ذكر غيرك، كما أحسن الله إليك أحسن إلى عباده، كما أنعم الله عليك بنعمة الهدى أنعم على عباده بنعمة الهدى. لا تكن مغلقا، لا تكن محدودا، لا تكن متعصبا، لا تكن متشنجا من هؤلاء غير الملتزمين. ماذا يحصل لو رأوا منك الكمال يعني أبو حنيفة النعمان له جار ما كان ينام الليل من إزعاجه، كان مغنيا طوال الليل يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وفعان خلفي. ألقي القبض عليه فذهب أبو حنيفة إلى السجن يشفع له، فلما رأى السجان أبا حنيفة النعمان بمهابته يأتي ليشفع لجاره فأطلق سراح كل من في السجن إكراما له. في طريق العودة إلى البيت قال يا فتى هل أضعناك؟ تقول دائما أضاعوني وأي فتى أضاعوا فهل أضعناك؟ فكان هذا الموقف الأخلاقي سبب توبته. يروى على ذمة الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له جار يؤذيه أبلغ الأذى. في أحد الأيام انقطع عنه أذاه، معنى مريض، فذهب إلى عيادته، فكانت هذه العيادة سبب إيمانه وإسلامه واصطلاحه مع الله. البطولة لا أن تكون مكافئا، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه الناس وصلهم. بطولتك لا أن ترد على زيارة بزيارة، هدية بهدية، لقاء بلقاء، وليمة بوليمة، ما لك فضل أنت. أما البطولة أن تبادر. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. أن أصل من قطعني، أن أعفو عمن ظلمني، أن أعطي من حرمني. هذا الذي يجذب الناس إليك. هذه الآية دقيقة جدا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي أن تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ما دمنا في هذا الموضوع، آية أخرى يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا تحملنكم عداوة قوم وأعداؤكم هم الكفار على ألا تعدلوا معهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن عدلتم معهم قربتموهم إلى الله وتقربوا منكم، أما إن ظلمتموهم أبعدتموهم عن الله. يعني إنسان بيصلي لو أساء لنفر الناس من دينه، إنسان بيصوم لو أساء نفر الناس من دينه، إنسان يؤدي زكاة ماله لو أساء نفر الناس من دينه. أنت إما أن تكون مقرب وإما أن تكون منفر، إما أن تكون جامع وإما أن تكون مفرق. إذن أن تبروهم أي أن تحسنوا إليهم. وفي آل عمران: لن تنالوا البر، مطلق عطاء الله. البر مطلق عطاء الله، إحسانه لكم في الدنيا، إحسانه لكم في الآخرة، سعادة تملأ القلب، صحة تحفظ الإنسان، هيبة تعين الإنسان على معيشته، كل أنواع الخير منطوي بكلمة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني إذا توهمت أن الجنة ركعتان تؤديهما ودرهمان تنفقهما وانتهى الأمر وافعل بعدها ما تريد، لا، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله غالية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشيء النفيس، الوقت الثمين، المال الذي جمعته من كدك الحلال، الشيء الذي بذلت جهدا في الوصول إليه، هذا ينبغي أن تنفقه. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هي آية ثانية. شاهد آخر: الحج المبرور. لازلنا في كلمة البر، والبر والبر، اسم الله تعالى البر يعني المحسن، لأنه يعطي البر وهو الإحسان. الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، يعني حج لم يخالطه إثم، لا جدال ولا فسوق، لا رفث ولا فسوق ولا جدال.

ولكل أعمال الخير المقربة إلى الله، أو اسم جامع لمرضي الخصال. شيء دقيق جدا. التقوى اسم جامع لكل الطاعات، اسم جامع لكل القربات، اسم جامع لكل الخصال الفاضلة، اسم جامع لكل الأفعال المرضية. تقوى، البر هو التقوى. في قاموس تاج العروس البر خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا ما ييسره الله تعالى للعبد من الهدى والصحة وراحة البال والطمأنينة والزوج الصالح والأولاد الأبرار والدخل الحلال، وخير الآخرة الفوز بالنعيم المقيم النعيم الدائم وبرضوان الله عز وجل والنظر إلى وجه الله الكريم. يعني البر اسم جامع لخيري الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عليكم بالبر بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، أيها الإخوة، من أدق الأحاديث الشريفة، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. البر كما قلت قبل قليل خير الدنيا والآخرة. الدنيا فيها هدى، فيها صحة، فيها رزق يكفي، فيها زوجة، فيها أولاد، فيها راحة بال، فيها طمأنينة، فيها هيبة، فيها سرور، فيها سعادة. الآخرة فيها فوز بجنة الله وما فيها من نعيم المقيم، من حور عين، من ولدان مخلدين، من جنات تجري من تحتها الأنهار، من فواكه وهم مكرهون، وفيها النظر إلى وجه الله الكريم، وفيها رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء في الجنة. ورضوان من الله أكبر. خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة منطوي بكلمة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. أرقى أنواع الصدق أن تكون صادقا مع الله، مع الله. ثم يلي ذلك أن تكون صادقا مع نفسك، ثم يلي ذلك أن تكون صادقا مع الناس. أن تكون صادقا مع الله أنك إذا عاهدته على التوبة ألا تنتكس بعد التوبة، أنك إذا عاهدته على الطاعة ألا تعصيه بعد العهد، أنك إذا قبلت الحجر الأسود وفاوضت الحجر الأسود ودرست عندها الدموع وعاهدته وقتها ألا تعصيه في بلدك. الصدق أن تنفذ هذا العهد،

إن الصدق يهدي إلى البر، أي إلى الصلاح، إلى خير الدنيا، إلى خير الدنيا والآخرة، إلى الخير المطلق. قال زمزم هذا النبع الذي تفضل الله به على السيد هاجر وعلى المسلمين من بعد ذلك، تسمى هذه النبع برة، قال لكثرة منافعها وكثرة مائها وسعة خيراتها. قال البر أبلغ من البار، البر أبلغ من البار. تقول مثلا علامة وعالم، العلامة أبلغ، البر أبلغ من البار وإن كانا بمعنى واحد وهو المحسن، لكن فلان بار بوالديه، أما فلان بر تتالى بره، توالى إحسانه، كثر عطاؤه.

عطاؤه، كثر خيره وطاب. البر أبلغ من البار. أما البر في حقه تعالى فاعل البر والإحسان، يحسن على عباده بالخير. يعني هو الله عز وجل لماذا خلق الخلق؟ خلقهم ليسعدهم، خلقهم ليحسن إليهم، خلقهم ليكرمهم. أصل الخلق إحسان. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويذكر سواي. مشروع الكون كله هدفه الإحسان، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فالبر في حقه تعالى أي فاعل البر والإحسان، يحسن على عباده بالخير. والإمام الغزالي يقول البر المحسن بالبر المطلق. مطلق يعني أحيانا المصيبة إحسان، إنسان شارد، غافل، تائه، منحرف، الله عز وجل بر، يعني إحسان مطلق، يسوق له بعض الشدائد ليحمله على التوبة، فإذا حمله على التوبة وتاب إليه قبله وأكرمه. فالمطلق يعني أحيانا كل مصائب الدنيا تنطوي تحت اسم البر. رجل طفل يتيم توفي والده، له جار محسن لمحه مرة يسرق فاكهة من بائع من بقال، فأمسك بيده وعنفه ووبخه وذكره بالقيم الأخلاقية وصار يتابعه، إلى أن انضبط هذا الطفل وتابع دراسته وكبرت سنه ونجح في حياته. فبقي سنوات عديدة يقول لولا هذا الإنسان المحسن الذي أدبني ونبهني وراقبني وعنفني ما كنت فيما أنا عليه. والله سبحانه وتعالى يكشف لعبده المؤمن يوم القيامة عن كل شيء ساقه له في الدنيا من متاع. لا شك أن هذا الإنسان يذوب من شدة الامتنان إلى الله عز وجل، إنه هو البر الرحيم. ولا أريد أن أفيد في هذا الموضوع، لكن كلكم يعلم لولا أن الله تداركه باللطف وبالتأديب أحيانا وبالتخويف أحيانا، أحيانا مرض يبدو أنه عضال، أحيانا فقر مدقع، أحيانا إنسان قاهر يضيق عليك، هذه كلها تضييقات تنطوي على الرحمة. يؤكد هذا قول الله عز وجل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.

قيل البر هو الذي لا يصدر عنه القبيح، هذا تعريف سلبي، يعني البر لا يمكن أن يصدر عنه شيء قبيح. وقد ذكر الإمام الرازي أقوالا: البر هو الذي من على المريدين بكشف طريقه، وعلى العابدين بفضله وتوفيقه. يعني عابد من عليه بقبول العبادة، سالك إلى الله يسر له الطريق إلى الله، إنسان أراد الإحسان مكنه من الإحسان. البر المحسن يعطي كلا سؤله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قيل البر هو الذي من على السائلين بحسن عطائه، وعلى العابدين بجميل جزائه. وقيل البر الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان. البر هو الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان. نعم. إذا قال العبد يا ربي وهو راكع، قال له الله لبيك يا عبد. فإذا قال يا ربي وهو ساجد، قال له لبيك يا عبد. فإذا قال يا ربي وهو عاصي، قال الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. وأنت حينما ترى أما لها ابن شارب بعيد، لها أولاد بررة معها دائما، لها ابن بار، لها ابن شارد عنها، كل قلبها مع الشارد، كل تعلقها مع الشارد. فإذا عاد هذا الشارد فعندها عيد. لذلك الله عز وجل: لله أشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. لله أشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وقيل البر هو الذي يحسن على السائلين بحسن عطائه، ويتفضل على العابدين بجزيل جزائه، لا يقطع الإحسان بسبب العصيان، وهو الذي لا يصدر عنه القبيح وكل فعله مليح. أي من تعريفات البر. مرة ثانية، البر هو الله عز وجل، أما البر هو خير الدنيا والآخرة. لذلك من الأدعية اللطيفة: اللهم اجعل نعم الآخرة متصلة بنعم الدنيا. الحالات رائعة جدا. إنسان الله متعه بالصحة، متعه بالعمر المديد، متعه بالعمل الصالح، متعه باليقظة الفكرية، متعه بالحب، فلما توفي انتقل إلى الجنة، فهذه النعم العظيمة في الآخرة اتصلت بنعم الدنيا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.

0: اسم البر ورد في القرآن مرة واحدة، فجاء في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل، هم في الجنة الآن يتحدثون عن ربهم، إنا كنا من قبل ندعوه في الدنيا إنه هو البر الرحيم، بر رحيم بنا في الدنيا والآخرة. ورد مشتق هذا الاسم في سورة مريم في قوله تعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، برا بوالديه. وفي السورة نفسها ورد على لسان سيدنا عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد الله تأديبه في حياة أمه ربما كان بعض هذا التأديب لأمه. لذلك ورد في الأثر القدسي أنه إذا ماتت الأم قال الله سبحانه وتعالى: عبدي ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، فاعمل صالحا نكرمك لأجلك. يعني جزء من إكرام الله لك في حياة أمك من أجل أمك، لأن الله إذا أدب عبده في حياة أمه نصف التأديب لأمه. الأيام أب يتألم من ابنه يدعو عليه، فإذا استجاب الله دعاءه تألم ألما أشد، لا يتمنى ذلك. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أيها الإخوة، يعني شعور الأب حينما يكون ابنه شاردا منحرفا شقيا بعيدا عن الدين شعور لا يوصف، يتألم ألما لا يوصف. لو أن الدنيا كلها بيديه وأنفقها من أجل أن يصلح ابنه لفعل. فاللي عنده ابن صالح، ابن طاهر، ابن منيب، ابن مصلي، ابن عفيف، ابن سلوكه حسن، هذا الأب عليه أن يقبل الأرض شكرا لله عز وجل. سبحان الله، الإنسان كلما تذلل إلى الله ارتقى عند الله. قبل يومين أخ كريم له مشكلة كبيرة جدا، فلجأ إلى قيام الليل، صار يصلي قيام الليل وفي السجود يدعو ربه لحل هذه المشكلة. والله القصة من أغرب القصص، حلت بشكل لا يوصف، ذكر التفاصيل غير معقول أن تحل بهذه الطريقة. من شدة تأثره وهو يجلس في المسجد قام وسجد لله عز وجل شكرا لله. المؤمن إذا كان أصابه خير له مشكلة حلت، له قضية فرجت، في شبح مصيبة أزيح عنه، في شيء ناله، وقام وصلى لله صلاة الشكر وسجد، هذا من مكارم الأخلاق. أنا تأثرت، قام وسجد وشكر الله على أنه أكرمه بحل هذه المشكلة. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ورد هذا الاسم مشتقا في آية ثالثة في سورة عبسة، قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. واضح البر يعني المحسن، مطلق الإحسان. يجوز أن تقول إنسان فلان بر سعيد. النبي قال: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. قال: يجوز أن تقول فلان بر. فالعبد يكون برا بقدر ما يفعل من البر. وأفضل إنسان عليك أن تبره أبوك وأمك، ومن علمك، ومن زوجك. يعني أنا أتألم أشد الألم من صهر يناصب عمه العداء، لك زوجك بنته رباها 20 سنة أطعمها وأسقاها وأكرمها وعالجها ورباها وقدم لك فيها هدية، ما لك الأهم غير تغيظه؟ منتهى اللؤم هذا. لذلك قالوا أب أنجبك وأب زوجك وأب دلك على الله. أب أنجبك الأب النسبي، وأب زوجك عمك، وأب دلك على الله. بعدين في أشخاص يعني هذه التي عندك في البيت زوجتك هذا أبوها، فإن أسأت إليه أسأت إليها. ما في إنسان إلا ويحب أمه وأباه، فإذا أسأت إلى أمها وإلى أبيها أسأت إليها. فإذا أردتها أن تموت في حبك وأنت تسيء إلى أمها وأبيها فهذا إنسان غبي لن تحبك. فإذا أردت أن تكافئها على إخلاصها بإخلاص أكرم أبويها. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. إذا الإنسان ما في خير لأمه وأبوه ولمن علمه ولمن زوجه، ما في خير لأحد، لأن هؤلاء لهم فضل كبير. أنا مرة ذكرت لك مثل افتراضي، أول فقرة فيه واقعية. واحد ماشي في الطريق رأى حركة بحاوية، كيس أسود بيتحرك، فأمسك به، فإذا طفل ولد بثوبه. هذه قصة وقعت ابن جنة ألقي في الحاوية، أخذه إلى المستشفى للحاضنة، يعني عالجه اعتنى به، جلبه إلى البيت، جعله أحد أفراد أسرته، أدخله المدرسة ابتدائي إعدادي ثانوي. الطفل الشاب نبغ، أدخله كلية الطب، أرسله إلى أمريكا، جاء ببورن، زوجه ابنته، اشترى له عيادة، أعطاه رأس مال، اشترى له أجهزة، اشترى سيارة، اشترى بيت. مرة يمشي عمه في الطريق فرأى صهره يركب مركبته، قال له يا فلان أوصلني إلى البيت. هذا الطبيب اللامع اللي كان كيس أسود بالحاوية، لو أنه تردد في تلبية طلب عمه ثانية واحدة تردد لكان في حقه مجرما، لكان في حقه مجرما. سيدنا أبو رواحة لما رأى صاحبيه قد استشهدا قال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. 30 ثانية عديته تردد. فلما قال النبي أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة، ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة، ثم سكت. فقال أصحاب النبي ما فعل عبد الله؟ قال ثم أخذها عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إذ ورارا عن صاحبي. درجته نزلت لأنه تردد، ثم مات شهيدا. فالإحسان الله كبير جدا. إذا ترددت في خدمة إنسان بإنفاق، بصدقة، بأداء صلاة، بحضور مجلس علم، ترددت مشكلة كبيرة. قال من أدب المؤمن مع هذا الاسم العظيم أن تكون أعماله كلها خيرة، أن يتخلق بأخلاق هذا الاسم، إن فعل هذا غرست محبته في قلوب العباد. ألوان بر الله تعالى بعباده كثيرة. قال بعض العارفين سبحان ربي الحنان المنان، الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والذي من على المؤمنين بأن جعلهم من أصحاب اليمين، وهو الذي ألهمهم القيام بالأعمال الصالحة، وهو الذي رزقهم القبول وقبول أحسن ما عملوا، وهو الذي يتجاوز عن سيئاته. الله عز وجل عطاء كبير، لذلك أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عطلنا يوم جمعنا، أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا، وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعونا نجيبك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عطفنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ قال حظ العبد من هذا الاسم البر أن يكون مشتغلا بأعمال البر، إذا كما قال النبي الكريم تخلقوا بأخلاق الله، الله عز وجل بر يعني محسن، أنت ينبغي أن تشتغل بأعمال البر. وقد جمع الله أنواع البر في آية واحدة في البقرة، قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، لا بد من أن تقتطع من وقتك وقتا كي تؤمن بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا الجانب الاعتقادي. الجانب العملي أوله البذل، وآتى المال على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، العبادات الشعائرية، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، العبادات الأخلاقية، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، هذا البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال من شرط البر أن تبذل الأحسن، الأحسن دائما، كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفهمكم كفاية، مما تحبون. أحيانا أغلى شيء عليك الوقت ينبغي أن تنفقه في سبيل الله، أحيانا أغلى شيء عليك مكانتك يجب أن توظفها في خدمة الحق. أيها الإخوة، قال من تخلق العبد بهذا الاسم أن يكون مشتغلا بأعمال البر والسباق الخيرات، وفي معنى سلبي وألا يظهر الشر لأحد وألا يؤذي أحدا، فإن البر هو الذي لا يؤذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين فلان. يعني هو المؤمن معطاء، وغير المؤمن أخاذ. المؤمن تعبير الحديث اتخذ قرار استراتيجي أن يعطي من وقته، من ماله، من خبرته. والكافر بنيته مبنية على الأخذ. المؤمن يعطي والكافر يأخذ. لازلنا في الحديث عن أدب المؤمن مع اسم البر. قال: المؤمن متى عرف أن الله هو البر الرحيم ينبغي أن يكون بارا بكل أحد كما يقول القشيري، لا سيما بوالديه، لحديث رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. حكي عن موسى عليه السلام لما كلمه ربه رأى رجلا في أعلى مكانة عند الله، فتعجب من علو مكانته، فقال: يا رب، بما بلغ العبد هذا المكان؟ فقال: إنه كان لا يحسد عبدا من عبادي على ما أتيته، وكان بارا بوالديه. لأن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: من كان الله بارا به عصم عن المخالفات نفسه، وأدام بفنون اللطائف أنسه، ووفر في طريقه اجتهاده، وجعل التوفيق زاده، وجعل حظه سداده، ومنبع سلوكه إرشاده، وأغناه عن أشكاله بأفضاله، وحماه عن مخالفته ليمن إقباله. فهذا الاسم متعلق بالإحسان الحركة. أيام في المؤمن له خصائص عقائدية، خصائص أخلاقية، أما درس اليوم خصائص سلوكية. يعني أنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، ماذا فعلت؟ أنواع البر لا تعد ولا تحصى. هناك إطعام المساكين والفقراء، هناك العناية بالأيتام والأرامل، هناك معاونة العجزة، هناك الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، تعليم العلم، تعلم العلم. أنواع البر لا تعد ولا تحصى. فالاسم حركي، يعني هذا الاسم متعلق بأعمالك الصالحة. ولا تنسى أن حجمك عند الله بحجم أعمالك الصالحة، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكل درجات مما عملوا.
1: والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: إلهي هو الخالق الواحد

واحد وفي كل شيء أرى آية.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إن القرآن الكريم كلام ربنا المنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، والمتعبد بتلاوته والمتحدى به العرب والعجم والإنس والجن إلى قيام الساعة. قال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تعظم من شأن القرآن الكريم والتي تدل على سموه وعلو قدره. منها عن الحارث قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ومن آيات الله البينات وما تيسر من سورتي النساء والمائدة. نستمع إلى هذا النور المبارك من أنوار القرآن الكريم بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.

أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم.

قد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الله

رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما.

تنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة

فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني

بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

0: صدق الله العظيم.
1: الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينة من سورتي النساء والمائدة. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذا الفاصل من الابتهالات والشيخ منير عقله.

كنا أيها الإخوة المؤمنون مع المبتهل الشيخ منير عقله في هذه الابتهالات. إخوة الإيمان والإسلام، الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي يواصل ترتيله لآيات الله البينات. نستمع إلى ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

بِكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا

الكعبة بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا

حضر أحدكم الموت حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم

ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل

بالحق كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به

وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال

عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي

وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على

أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا

ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستطيع

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك

بينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسر

تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.

إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي

إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع

الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا

يعلمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير

فأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا

0: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: صدق الله العظيم.
2: رتل علينا القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحزيفي وما تيسر من آيات الله البينات من سورتي المائدة والأنعام. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، روي عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، الآن وعلى خير نستأنف رحلتنا مع المصحف المرتل. نستمع بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الأنعام والأعراف.

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم.

قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا

وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم.

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه.

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن

أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان

فكه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.

ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

0: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الأعراف والأنفال. هنا إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات والشيخ محمد الطوخي.
3: من هاهنا الشرع والآخر

إن الجميع لنصر الدين أبطال. واختم بخير واختم بخير يا رب، واختم بخير.

كنا أيها الإخوة المؤمنون مع هذا الفاصل من الإبتهالات والمبتهي الشيخ محمد الطوخي. إخوة الإيمان والإسلام، الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي يواصل ترتيله لآيات الله البينات. نستمع إلى ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة.

إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في

أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

أدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.

يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين

وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك

عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل

عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا

تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.

هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.

حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله

فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة

من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً

فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم.

رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على

من سورتي الأنفال والتوبة استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي. هنا إذاعة القرآن الكريم.

0: خوف من حدائق الإيمان.
1: الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أخي المسلم، حين يتخذ المسلم صديقا ينبغي عليه أن يتحرى في هذا الصديق الخلق الحسن والتقوى، فالمرء على دين خليله. يقول بعض الحكماء: اصطف من الإخوان صاحب الدين والحسب والرأي والأدب، فإنه ردء لك عند حاجتك، وأنس عند وحشتك، وزين عند عافيتك. ويقول الشاعر: أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل، فلا يغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول.
2: جدوا في رضا المحبوب، جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا.
1: حسن الخلق من الإيمان، والخلق الحسن صفة للمؤمنين الأتقياء الذين جاهدوا أنفسهم حتى وصلوا بها إلى هذه الأخلاق. وقد روي أن شابا جاء إلى أحد العلماء فقال له: إن نفسي تغلبني على الغضب. فقال له الشيخ: ألك راحلة؟ قال: نعم. قال: انظر إليها، إن أمرتها بالسير سارت، وإن أمرتها بالتوقف وقفت، فماذا لو لم تطعك دابتك؟ فقال الشاب: لا أصل إلى بغيتي. فقال الشيخ: فإن نفسك هي راحلتك إلى الدار الآخرة، إما أن تقودها إلى الجنة، وإما أن تسوقك إلى النار.
2: شهدنا يا

سئل أحد العلماء: من هم المفلحون؟ فقال: هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وتأمل قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، وهو على درجات ثلاث: أحدها بالفعل الذي يغير المنكر، وهذا لا يقوم به إلا أصحاب الولاية، وثانيها باللسان، وهذا واجب العلماء، فهم أقدر الناس على التمييز بين المعروف والمنكر، وهم أيضا أقدرهم على تعليم الناس بأسلوب يسير بالحكمة والموعظة الحسنة. أما ثالث درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو بالقلب، وهو واجب على كل مسلم من عامة الناس وخاصتهم، ويتمثل في كراهية المنكر وفاعله وحب المعروف وأهله.

0: أخي المسلم، إذا أردت العزة فادخل في زمرة المؤمنين، لأن الله تعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإذا أردت الغلبة فكن مع الله ورسوله، فإن الله تعالى يقول: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وإذا أردت سعة الرزق فاعتصم بالتقوى، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا أردت الفلاح في الدنيا والآخرة فتب إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح وأصلح

اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم أدخلنا في عز طاعتك وأخرجنا من ذل معصيتك.

0: معك.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده. صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. سبحانه لا يتغير بتغير الدهور. له العزة وهو العزيز، وله الحكم وهو الحكيم، يخلق ما يشاء ويختار. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، هذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان. هذا هو لقاء الفجر، فصلاة الفجر إخوة الإيمان هي اجتماع للملائكة، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فهي حفظ للعبد في دنياه، وهي نجاة للعبد في أخراه. وصلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون هي نور للعبد يوم القيامة، فيقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، أمر المولى تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالذكر، وجعل المولى تبارك وتعالى الذكر غذاء للقلوب والأرواح، فيقول تبارك وتعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأفضل الذكر أيها الإخوة المؤمنون تلاوة القرآن الكريم، فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع للقرآن من عاشق القرآن، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طلب منه صلى الله عليه وسلم يوما أن يقرأ عليه، فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى جاء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وسال دمعه وقال: أمسك عليك يا ابن مسعود. فكانوا يقرؤون القرآن لله ويستمعون لله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من سورة الأنعام، بدءا من الآية 59، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي. وكانت هذه التلاوة خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إلهنا رب رحيم، إنه الغفور الودود، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. إذا جاءه المسرفون والمخطئون فحطوا رحال الذنوب والخطايا على باب غفرانه، تفضل المولى تبارك وتعالى عليهم بالمغفرة قائلا سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو سبحانه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحانه وتعالى، أيها الإخوة المؤمنون، هذه ساعة طيبة مباركة يقبل فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده التائبين المستغفرين بالأسحار. وما أجمل قول القائل: مجيب السائلين حملت ذنبي، وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك، دعوتك يا مفرج كل قرب ولست ترد مكروبا دعاك. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات مع فضيلة الشيخ عبد الرحيم دويدار.

وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما وكلم في الدجى

رد يوسف بعد بعد وكان أبوه

بادر إلى الله.

معتزا برحمته، فالكل عبد

معتزا برحمتي سارع إلى الله معتزا برحمتي.

0: السلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر، الله أكبر.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعينا الكرام، فقد أذن بصلاة الفجر، وقد رفع الأذان الشيخ عبد الرحيم دويدار، وذلك من هنا من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. وقام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يعلم أن الجنة ثمنا، لأنها سلعة الله، وسلعة الله غالية، ثمنها الإكثار من الطاعات والبعد عن المحرمات، ثمنها الاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، ثمنها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدم الواحد منا هذا الثمن، فإن الله وعده فضلا منه ونعمة بجنة ساق لنا أوصافها. ولقد قرأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم قول الحق تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ نعم إخوة الإيمان، إنكم تتعاملون مع الذي لا يغفل ولا ينام، إنكم تعبدون إلها وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا. فمن أنعم المولى تبارك عليه بنعمة التوحيد في دار الدنيا، فعبد الله وحده لا شريك له، ولم يعبد مالا ولا جاها ولا سلطانا، فإن جزاءه يكون جزاء موفورا. فما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. فاللهم ممن علينا بعمل صالح إليك،

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

0: أقيم واستوي حكم الله، حازوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

صلح، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم.

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات.

وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا

تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء.

الأرض عليك. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، وقد نقلناها لكم من رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة. نقلها لكم من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ هاني الحسيني، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة علي مسعود السهيد. أخيرا إخوة الإيمان والإسلام، لكم تحياتي فؤاد حسن، حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد.

ذلك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت

0: أحزاننا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قول الحق يكلم الناس في المهد معناها أن المواجه بكلام عيسى عليه السلام في المهد هم الناس. ونفهم من ويكلم الناس في المهد سر وجود آية أن يتكلم وهو طفل في المهد. قال لك: لأن المسألة تعلقت بعرض أمه وبكرامتها وعفتها، فكان من الواجب أن تأتي آية لتمحو عجبا من الناس حين يرونها تلد بدون أب. هذه المسألة إذا تعرضنا إلى الإنجيل لم نجد الكلام في المهد له وجود في الإنجيل، مع أنها مسألة كان يجب أن تقال منهم لأنهم يمجدون نبيهم، فكان من الواجب أن لا يغفلوا عن هذه العجيبة. إلا أن كلام طفل في المهد لما كان عجيبا سيكون كلامه محل حفظ وتداول من الناس، لأنه لما يتكلم هو في المهد مش هيقول الناس يتكلم بس كده، هيقولوا ده قال كذا وقال كذا، لأن العجيبة في أن يتكلم هو في المهد، يوم الناس يعرفوا إيه قال إيه. الكلمة اللي قالها في المهد لا تسعف أتباع عيسى عليه السلام فيما يدعونه له، لأن الكلمة الوحيدة اللي قالها إني عبد الله. فهم يداروا الحكاية دي خالص. ليه؟ قال لك: لأن كلام طفل في المهد يكون أمرا عجيبا، ومدام أمر عجيب وملفت للأذهان يبقى لازم وعي وسمع، ومدام وعي وسمع يبقى تنوقل. وهو قال إيه؟ إني عبد الله، ودي تنقض القضية اللي هم عايزين يضعوا فيها مين؟ يضعوا فيها عيسى. ويكلم الناس في المهد وكهلا. كهل في المهد عارفين طفل، كهل يعني بعد الثلاثين، يعني في العقد الرابع، اسمه ايه كهل، او من الاربعين يعني، ونسأله لا ده العقد الايه الرابع. طيب، هو حصلت له حكاية الصلب قبل ما يكون كهل، فاذا كان قد تكلم في المهد فبقي ان يتكلم وهو كهل، وهو حصلت له المسألة بتاعت الصلب أو عدمه أو إلى آخره أو الاختفاء عن حس البشر قبل أن يكون كهلا، يبقى لازم حيجي وقت يتكلم تاني لما يبقى كهلا. وأيضا قوله ويكلم الناس في المهد، يبقى كان في المهد طفلا، وكهلا يعني ناضج التكوين، يبقى فيه أغيار وفيه أحواس. فإذا كنتم تقولون أنه إله، فالألوهية وهو في المهد هي الألوهية وهي في الكهولة؟ إن كانت الألوهية تبقى نقصة في المهد كده ولا لا؟ لأن ما يبقاش فيه، يبقى حصلت له أغيار ولا لا؟ وما دام حصلت له أغيار يبقى محدث، وما دام محدثا فلا يكون إلها. نعم. ومن الصالحين، إيه حكاية ومن الصالحين دي؟ من الصالحين دي العمل بتاعه بقى، حركة السلوكية، لأنه لا يكفي أن يكون مبلغا، لا يكفي أن يكون حامل آية، بل هو إيه؟ مؤديها. قالت رب أنى يكون لي ولد. طب أنا نريد أن نقف وقفة ذهنية تدبرية عند قولها هذا، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. طب أنى يكون لي ولد لو سكتت عليها يبقى كلام معقول، يعني كيف يكون لي ولد؟ إنما ولم يمسسني بشر. طب جامد لم يمسسني بشر دي منين؟ هو قال لها إنك أنت حتولدي ولد من غير أب، ما جاب لها سيرة الحكاية دي فزهنها راح لدي ليه لم يمسسني بشر. قالت ايوه شوف فطنة المعدة للتلقي عن الله. لما قال لها المسيح عيسى ابن مريم قالت اه نسبته الي ملوش اب. ما دام قال ابن مريم يبقى معناها ايه؟ انه ملوش اب. قال فيه مثل لم يمسسني بشر من قوله ايه؟ ابن مريم. لانه ما يمكنش ينسب للام مع وجود مين؟ مع وجود الاب. يبقى شوف الفطنه بقى والتلقي اسمه المسيح عيسى ابن مريم. ساعه ما جت ابن مريم دي ترعشت. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال أي ربها كذلك يعني مش هيمسك بشر. يعني كان يقدر يقول لها ده احنا نسبناه لك لأنك انت بالتكرمة وانت كنت منظورة وانت لخدمة البيت وانت مثلا مش عارف ايه. قال لا كذلك برضو مش هي ايه. يبقى تأكيد لما ايه لما فهمته كذلك يعني ايه زي ما انت بتقول كده لم يمسسني ايه المسسني بشر. كذلك الله يخلق ما يشاء. طلاقة القدرة. واحنا قلنا ان طلاقة القدرة في الامثال او في الانجاب او في عالم التكسير بالنسبة للانسان قلنا ان القدرة مش متوقفة على ايجاد ذكورة وانوثة. وإلا فلو كانت متوقفة على ذكورة وانوثة فكيف خلق آدم اول الخالق. كذلك يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى إذن أنتم أيها المحدثون تفعلون بالأسباب. إنما الذي خلقكم وخلق الأسباب لكم هو الذي يوجد بلا أسباب لأنه أنشأ العالم أول ما أنشأ بدون أسباب. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يعلمه الكتاب. نسمع كلمة كتاب دي بنفهم من الكتاب المنزل. نقوم نقول طب ما هو قال والتوراة والإيه والإنجيل. يبقى لازم تشوف لك صرف حكاية الكتاب دي. طب الكتاب دي يعني الكتب اللي متقدمة زي الزبور وزي صحف مثلا إبراهيم برضو يصح. يعني علمناه ما نزل قبله من كيه من زبور داود ومن صحف مين إبراهيم. وبعدين المباشر اللي جه ناسخ له او بعده يبقى التوراه والانجيل يبقى بتاعه. بعض العلماء قال اسر عن عيسى عليه السلام ان 9 اعشار جمال الخط كان في يده. يعلمه الكتاب يعني ايه؟ يعني يكتب. طيب ماشي. والحكمه والتوراه والانجيل. كلمه الحكمه عاده بتاتي بعد كتاب منزل. واذكرنا ما يتلى ايه عليكم من كتاب الله والحكمة. كتاب الله اللي هو القرآن والحكمة اللي هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا فالرسول له كلام يتلقاه يقول بلغه وبيعقله برضو ان هو يجيب من عنده ايه ان يجيب من عنده الايه الحكمة والكلام. والتوراة لان هي دي هو جاء ليكمل التوراة ليكمل ما أنقصه اليهود من التوراة. إذن فالتوراة أصل من إيه؟ من أصول التشريع لأنه هو رسولا إلى بني إيه؟ إسرائيل. التوراة والإيه؟ والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. لأن كلمة رسول عايز علامة لأنه ليس لأي أحد أن يقول أنا رسول من عند الله إلا أن قدم بين يدي دعواه معجزة تثبت أنه رسول من الله. الآية قلنا أنها الأمر العجيب اللي خرج على القوانين وعلى النواميس. ومدام المعجزة إنما جاءت آية لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله لازم تكون خارجة عن نواميس البشر. ومدام خارجة عن نواميس البشر يقوم المخالف نقول له طيب أنت حين تكذب أن ذلك رسول كيف تعلل أنه جاء بما خرج عن ناموسكم؟ يبقى إذن هي تلزم المنكر الذي يتحدى نقول له لا نتحدك. طب مدام أنت بتنكر هات لنا زيه. ولذلك قلنا من لزوم التحدي أن لا يتحدى الله ليعطي لرسول معجزة إلا بشيء نبغ فيه القوم، لأنه لو جاء لهم بشيء لم يدرسوه ولم يعرفوه الرد يبقى إيه؟ هذا أمر لم نروض أنفسنا عليه، ولو روضنا أنفسنا عليه كنا نجيبه، إنما أنت جبت لنا حاجة ما روضناش أنفسنا عليه. يقول لك لا، سنأتي لكم بالمعجزة من جنس ما تنبغون فيه، من جنس ما تنبغون فيه. مثلا موسى كانوا نابغين في السحر، ايام ايه يجي لهم من ايه؟ من شيء يعني يقربوا من السحر. اوعى تقول سحر، لان اللي جه لموسى ما هو ايه المعجزه، ما هو السحر، انما السحر كان منتشر، يعني يخيلوا للناس اشياء ما لهاش ايه واقع. ولذلك تجد القران يعطيك الفارق بين ما يكون عليه ما ياتي به الله على يد الرسول من المعجزة، ما تقولش انها من زيه يا من جنسه، انما ليست من النوع. فيجي يقول لك ايه، ان موسى عليه السلام لما قال له ربنا ما تلك بيمينك ايه، قال ايه؟ هي إيه؟ عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، قال القها يا موسى. قال له ده علمك انت به انها تتوكأ عليها وتهش على غنمك دي علمك انت، انما علماني تاني، القها يا موسى. فلما القاها تسعى، فاوجس في نفسه خيفه، اوجس في نفسه خيفه دي هي اللي فرقت بين سحر القوم ومعجزه عيسى، لان الساحر يرمي العصا الناس تشوفها حيه وهو شايفها عصا، فلو كان شايفها عصا ما كانش خاف. يبقى خاف ليه؟ لانها تغيرت، لانها ايه؟ تغير. أم ذلك قال له خذها ولا تخف، وأثبت له أنه يخاف، فلو كانت من جنس السحر ما خاف ولا أوجس في نفسه إيه، ولا أوجس في نفسه خيفة. يبقى أدل إيه، أدل الفارق. قوم عيسى كانوا مشهورين بالحكمة والطب، ما دام مشهورين بالحكمة والطب تبقى ستجيء الآيات من جنس الحكمة والطب، ثم تتسامى، لأن الذي يطب جسما يداويه يعني ليس له علاقة بأن يموت، ساعة ما يموت يبقى خرج عن دائرة علاجه ولا لا؟ فرقها قال لا، ده هو يداوي الأمراض وإيه ويحيي الموتى كمان. يبقى ترقي في إيه؟ ترقي في الإعجاز. فبقول أنا جئتكم بآيات من مين؟ من ربكم. إيه الآيات؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يبقى كلمة أخلق عايزة وقفة، والطين والهيئة والطير. أخلق يعني الخلق إيجاد شيء على تقدير، يعني شيء قبل ما توجده كان في ذهنك إنك أنت تجيبه على هذه الحالة، فإن كان يجي زي ما تيجي ميبقاش خلق. إن كان هياخد جالوس طين كده ويعمله زي ما يطلع، لازم يجيب الشيء اللي هيعمله، كان هعمله على هيئه كذا، هعمل منه كذا، هعمل منه قالب طوله كذا عرضه كذا سمكه ايه سمكه كذا. يبقى اذا الخلق ايجاد على ايه؟ على تقدير، مقدر مش ايجاد جزافي كده. مثلا اللي بيعمل طعميه مثلا، في ناس بيعمل على قالب، يعملها كده يجي القالب دي زي دي زي دي زي دي، وفي واحد يلطش يجيبها كده زي ما تيجي، حته كده وحته كده. فاحنا عايزين خلق على ايه؟ على تقدير. الخلق على التقدير فيه ايجاد من عدم، شيء كان معدوما فوجد. مش كده؟ الكوبايه او الكاس البنور ده اللي بنشرب فيه مثلا الشاي، حينما صنع هل فيه شجره كانت بتطلع لنا كاسات؟ ولا خدنا الرمال وصهرناها وحطينا عليها اشياء تصفيها من الكدوره وتدي لها مش عارف الايه؟ مش كده؟ يبقى ما لم تكن ايه موجوده، فوجدت على تقدير انها تبقى شكل كده. طيب يبقى ده خلق، اوجد على ايه تقدير. طيب وربنا بيخلق؟ قال لك هو بيوجد على تقدير، انما فرق بين صنعه البشر حين يخلق وبين صنعه الله حين يخلق، ان صنعه البشر حين تخلق تخلق من موجود، وحين يخلق هو يخلق من معدوم. هذا أول فرق. يبقى بيخلق ايه؟ من عدم. انما ده شيء موجود وعمل فيه شويه افعال او تفاعلات وطلع منه. انما موجوده ولا مش موجوده؟ هون كنت شاطر بقى اعمل لي كوبايه من غير ما تاخد رام. يبقى اول حاجه انه ايه؟ ان خلق الله من عدم وخلق البشر من موجود، الاثنين ايجاد على تقدير، ايجاد معدوم على تقدير. وايضا خلق الله يعطيه سرا لا يستطيع البشر اعطاءه لصنعته، لانه يعطيه سر الايه؟ الحياه اللي يبقى فيها نمو وتكاثر. لكن البشر يجيب زي ما قلنا الكوبايه هي يوجدها بس، انما ما يجيبش كوبايه ذكر وكوبايه انثى ويقول لهم خدوا ويا بعض وطلعوا لنا كوبايات. يوجدها فتظل هكذا، ما يعملهاش صغيره كده وبعدين ايه تكبر تبقى كاسه، انما صنعت ربنا يدي لها الايه؟ الحياه، فتصغر وتتطور وتكبر وتبقى فيها مراحل وتؤتي ايه؟ مثلها. يبقى عرفنا ان الخلق ايجاد على تقديره، هذا الايجاد بيوجد معدوم، بس المعدوم موجوده مادته ولا مش موجوده مادته؟ فربنا بيجيب معدوم لا توجد له ايه؟ ماده. والبشر يوجدون معدوما له ايه؟ له ماده. وايضا البشر حين يوجدون شيئا يوجدونه جامدا يظل على ما هو عليه، فلا حياه فيه خلاص، ولا يمكن ان يتاتى منه التكاثر لايجاد مثله خلاص. لكن ربنا غير كده، يعمل العمليه دي ويخليهم يجيبوا ايه؟ مثله. اذن قول الحق سبحانه وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين، ما ظنش ان يسمي لخلق انهم بيخلقوا حاجات، بس انا احسن. ليه؟ لاني بخلق من عدم وانتوا بتخلقوا عن ايه؟ موجود خلاص، وانا بخلق واعطي الحياه ويوجد المثل تتكاثر، ويبقى انا احسن الخالقين ولا لا؟ احسن الايه؟ الخالقين. اذا قول عيسى اخلق لكم من الطين كهيئه الطير، من الممكن انه يجيب اي واحد يحط الطين كده ويعملها زي الطير ولا لا؟ في قدره البشر يعملها ولا لا؟ المعجز مش في دي بقى. اخلق لكم من الطين كهيئه الطير، يبقى طير وهيئه وطير، فانفخ ايه فيه؟ في ايه؟ في الطير ولا في الطين ولا في الهيئه؟ شفت بقى اهو، فانفخ فيه، ان قلت في الطين بعد ما صار ايه؟ طايره، تبقى هي في الطين زي في الطير ولا لا؟ يبقى فيه تنفع ولا لا؟ طب واذا ينفع فانفخ فيها اللي هي الهيئه، يبقى تنفع. هي جت ايه كده وجت ايه؟ تنفخ فيها وفيه، فيها تبقى للطين او لمين؟ للطير. فيها تبقى لمين؟ للهيئة. وبرضه في مريم والتي احصنت فرجها فنفخنا فيه ايه؟ من روحنا خلاص؟ والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها، يبقى مره يقول فيها ومره يقول ايه؟ فيه، يعني في الفرج، وفيها في درعه قد بعضها. هنا بقى الاعجاز جاي في انه عمل من الطين كهيئه الطير؟ لا، دي اي واحد يعمل خلاص. فكأنه حينما قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، بإذن الله كونه طيرا من النفخة، إنما الأولانية من الممكن أنه إيه؟ إن هو يعملها، ولا بإذن الله رجع للكل بإذن الله. ليه؟ قال لك لأنه هو لا يجترئ على أنه يعمل كهيئة الإيه؟ كهيئة الطير، ما يجترئش على ذلك. نعم، يبقى ماشي، فيكون طيرا باذن الله. وما دام طيرا يكون باذن الله، ما دام كلمه باذن الله جت منه، يبقى معناها ايه؟ انها مش شغلته، انها ايه؟ انها شغلته. باذن مين؟ باذن الله. نقول لهم تعالوا، ان كنتم فتنتم بهذه فكان يجب ان تفتنوا بابراهيم من باب اولى، حينما قطع الطير ودعاه. مش قال له ارني كيف تعمل؟ لما قال له خذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتي لك سعرا. طب ما كنت تتفتنوا في ابراهيم، ان كانت الفتنه من ناحيه الاحياء بتاع الموتى دي، كانت الفتنه تبقى في مين؟ في ابراهيم. طيب، وكانت الفتنة في أنه ملوش أب، كانت الفتنة تبقى أكثر في آدم، لأن لا أب ولا إيه، أنتوا لفتنتوا فيه من ناحية دي ولفتنتوا فيها إيه من ناحية دي، يبقى ده كلام ملوش إيه، كلام ملوش أصل.
0: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله.
2: إيش معنى الجاب المرضين دول؟ قال لك لأن دي كانت الأمراض الإيه؟ لا المستعصية. الإيه؟ الأكمه الذي ولد أعمى، مش مثلا حصل له العمى بعدين، ولد إيه؟ ولد أعمى. والأبرص اللي به وضح، الوضح بيضاد بقعة الجلد وإن كان صاحبها آدم أو أسود، يبقى الراجل أسود والعياذ بالله، وبعد ذلك تلتبي تلاقي الوضح إيه؟ أبيض، مما يدل على أن السواد أو لون الجلد له كيماويات في الجسم بتديه، فإن منعت الكيماويات يبقى هذا اللون بتاعه، يبقى اللون بتاعه الأبيض. تبين برضو صدق هذا من أنهم عرفوا الملونات للجلد غدد، غدد بتوجد تحت اسمها الغدد الايه؟ الملونة. ان منعت الغدد الملونة دي يجي الوضح اللي هو الايه؟ غدد. وده مرض ايه؟ صعب، ما كانوش بيقدروا يدعوه، فهو لما جه اداله الآية من جنس ما نبغوا فيه وهو الايه؟ الطب، وجاب لهم حاجة هم ايه؟ عاجزين عنه. بعض القوم الذين يحاولون ان يقربوا أمر المعجزة إلى عقول الناس يقولون إن المعجزات دي سبق زمني، بمعنى إن من الممكن إن بعدين تحصل، تيجي على إيد البشر إنهم يعملوا العملية دي، نقول له لا، المعجزة معجزة إلى أن تقوم الساعة. إزاي؟ أم قال لك افرض إنك أنت قلت هنركب قرنية، هنعمل مش عارف إيه، هنعمل هنداوي البرص، مش أقصى ما فيها إنهم يقولوا نداوي البرص تبقى مسألة معجزة فعزة سبق إيه؟ سبق زمن. نقول له لا، خذ كل أمر بأدواته. عيسى كان يبرئ بالكلمة والدعوة، فمهما تقدموا هيبرئوا بالكلمة والدعوة، ولا هياخدهم أشياء ويحللهم ويدوا علاج ويدوا كيماويات ويعملوا تبقى المعجزة ظلت معجزة ولا لا؟ ظلت معجزة، لأن عيسى كان يبرئ بالكلمة.
0: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإيه؟ بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون. أحيي الموتى
2: المسألة ما خدهاش كده قال لكل ميت يحيى، بل عملها كده في إيه؟ في وحدات تثبت صدق الآية ولا تعمم مدلول المعجزة. سام بن نوح مثلا، يعني حاجات إيه تثبت بها الإيه؟ تثبت بها المعجزة وبس، مش شغلانة بقى وإيه؟ ويصادم قدر الله في الآجال. ولذلك قالوا انهم لما احيا سموا ما احيا لحد ما بقى كده تمثل ومش عارف ايه، واتكلم كلمه وانتهى.
0: وانبئكم بما تاكلون، انبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. ليه؟ قال لك لان كل واحد يعلم جزئيه من احداثه علمه خاص به، فكل واحد في بيته كان الاكله،
2: يبقى دي خاصية به ولا لا؟ الأمر الأول عام لمين؟ للكل، إنما دي خاصية أحداث. خاصية أحداث يعني كل واحد بيأكل إيه؟
0: أكل معين. فبقول أنا هنبأك أنت أكلت إيه وأنت أكلت إيه وأنت أكلت إيه من الأحداث الإيه؟
2: ومش معقول بقى إنه دخل كل بيت ولا جات له أخبار عن كل إيه؟ عن كل إيه؟ عن البيت.
0: وما تدخرون في بيوتكم.
2: طيب افرض ان اللي بياكلوه بيبقى له ريحه النهارده مثلا، نسم ريحه عدس ولا بصر ولا لحمه ضاني ولا مش عارف ايه، انما اللي مدخرينه في المخزن يبقى اذا كلها ليدل على انها ايه من اقبال من يعلم مغيبات الامور.
0: ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين.
2: لايه لكم ان كنتم مؤمنين، قال لك لان دي عجيبه، عجيبة تثبت ان فيه قوة قاهرة فوقه هي اللي بتديله هذه الاشياء. فان كنتم مؤمنين بوجود قوة اعلى، لان معنى رسول جاي منين؟ معنى رسول يعني ارسله من هو اعلى منه الى اللي اقل منه، اعلى منه ارسله لمين؟
0: الى اقل منه. ده كلام على الأول.
2: الذي يؤمن بالآية يبقى اللي مؤمن بإله ولا لا؟ بس بدينا نسبة العلامة، انت صحيح من عنده ولا مش من عنده؟ يبقى ما كانش مؤمن بالله، يبقى ايه الفايدة في العملية؟ مفيش فيها فايدة.
0: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. احنا قلنا مصدق يعني ما جئت به مطابق لما جاء في التوراة. وقلنا لما بين يديه، بين يدي الإنسان هو الذي سبقه. ولأحل، طب يقول لك ما دام مصدق بما بين يديه من التوراة، طب وكل ذنبه ايه ما دام كانت التوراة موجودة؟ قال لك لا، ده هتجيب هتعمل أحكام تانية. أنا أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي في التوراة. يبقى إذن المهم مش بس التصديق ما بينه، يبقى نقول له إذا كانت الكتب مصدقة للكتب السابقة يبقى ما فائدة الكتب اللاحقة؟ نقول له فائدة الكتب اللاحقة أنها تذكر من سهى عن الكتب السابقة أولا، ثانيا أنها ستأتي بأشياء تناسب التوقيتات الزمنية. ولأحل لكم بعض الذي إيه حرم عليكم. إحنا قلنا حرم عليكم يعني على إيه؟ على بني إسرائيل. وإحنا قلنا إن التحريم والتحليل لله حكمة فيما يحلل وحكمة فيما إيه يحرم. إنما إياك أن تفهم أن كل شيء يحرمه الله يبقى ضار. قد يحرم الله لشيء آخر للأدب، يقول لك دي بلاش عشان الالتزام. ما تقوليش إيه الضرر، تقول لك افرض إن أنا عشت الدنيا ولم يثبت لي ضرر شيء محرم، أقول له من قال لك أن الله حين يحرم بيحرم الضار بس؟ هو يحرم الضار ويحرم غير ضار لمين؟ ولذلك قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يبقى إذن التحريم مش ضروري يكون إيه؟ مش يكون إيه ضار. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي إيه؟ ظفر. ومن الإيه؟ البقر والغنم حرمنا عليهم إيه؟ شحومهما، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بإيه؟ أو ما اختلط بعصر. يبقى هو جاي عشان يرفع الحظر إيه؟ الحظر. وجئتكم بآية من ربكم. مجموع هذه الأوامر اللي تقدمت دي آية، أي شيء عجيب يلفتكم إلى أنني كبشر لا أستطيع أن أجيء بها، فيجب أن تلتفتوا إلى أن الذي أرسلني وله طلاقة القدرة في خلق النواميس هو الذي جاء بها على إيه؟ على يدي. فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذا اجتمع الرسول والمرسل إليه في أنهم جميعا مربوبون لإله واحد هو الذي تولى تربيتهم، والتربية تقتضي إيجادا من عدم، وتقتضي إمدادا من عدم، وتقتضي رعاية قيومية. وأنا لم أصنع ذلك لأكون سيدا عليكم، بل أنا وأنتم مشتركون في العبودية لله وحده. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ومعنى هذا صراط مستقيم زي ما قلنا معنى صراط مستقيم يعني غير إيه؟ غير ملتوي. لأن الطريق إذا التوى زي ما قلنا يبقى إيه؟ ده طول إذا كان حيوصل للغاية، ده يقال إنه طول إذا كان برضه حيوصل للغاية. ده انحرف عن الهدف، انحرف عن الإيه؟ عن الهدف. وبعدين علشان تعرف إن الكل ماشي على طريق مستقيم واحد، تقوم تعلم أنك إذا ما نظرت إلى مثل الدائرة، الدائرة لها محيط ولها مركز. المركز هو الذي نضع فيه إيه؟ سن البرجل ده عشان نعمل الايه الدائره دي. وبعد ذلك نصل من المركز الى المحيط بانصاف ايه اكتر. كل ما تبعد عن المركز الفرق يزيد، كل ما تقرب من المركز تتلاشى الفروق. فاذا ما كان الخلق جميعا ملتقون عند المركز الواحد يبقى نتفق ولا ما نتفقش؟ امتى نختلف ويختلف كل ما نبعد، كل ما نبعد. ولذلك لا تجد الناس أهواء ولا تجد الناس شيعا إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لهم، والمركز الجامع لهم هي العبودية للإله الواحد. ما دام عبودية لإله واحد يبقى إيه؟ ولذلك حتى في الأمر الحسي لما تيجي للأقطار وتاخدها من المحيط وتودعها عند المركز، هتيجي في لحظة قبل المركز بشوية كده تلاقي الأقطار تداخلت في بعضها إلى أن تصير شيئا واحدا لا انفصال بينه أبدا. هكذا الناس إذا التقوا جميعا عند إيه؟ عند مركز عبوديتهم لإله واحد. فإذا ما اختلفوا كل ما يختلفهم كل اللي هو مت إيه؟ ولذلك أقطار الدائرة مثلا اللي نصف قطرها 10 سنتي تبقى من عند المحيط مثلا بينهم وبين بعض 2 سنتي مثلا، فإذا وسعتها إلى متر يبقى قد إيه؟ يبقى وسعت ولا ما وسعتش؟ ما وسعت. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ذلك هو منطق عيسى، منطقه الأول حينما كان في المهدي قال إني عبد الله، قضية حسمت من الأول، وبعد ذلك قضية التكليف، قضية القمة في إن عبد الله لأن هذه قضية الأولياء والقمة، قضية الثانية قضية الرسالة، قضية الرسالة نقل مراد الله إلى خلق الله حتى يبنوا حركة حياتهم على مقتضى ما إيه؟ ما أنزل الله عليه. طبعا حينما يأتي الرسول بمنهج من عند الله ليحمل الناس جميعا على سلوك هذا المنهج ويحدد حركة حياتهم بفعل كذا ولا تفعل كذا، افعل كذا، قد يجد فيها مشقة. ليه؟ لأنها تلزمه بعمل قد يسقل عليه. لا تفعل كذا فيها مشقة لأنها تبعده عن عمل كان يحبه. والمرء في الأحداث بين اثنين، عمل يشق عليه فيحب أن يجتنبه، وعمل يشتهي فيحب أن يقترب منه. المنهج جاي يعمل ايه؟ يقول لك افعل هذا ولا تفعل ولا تفعل هذا. يبقى فيه مشقة في ايه؟ مشقة في انه يحمل نفسه على انه مثلا يعمل كذا، ومشقة تانية في انه يبعد نفسه. كل الناس بقى مش هيجوا للغاية الأصيلة ويفهموا، فيجي أنصار الشر ما يعجبهمش ايه؟ حمل نفوسهم على مرادات خالقهم. اللي بيقول له افعله لا ما انا متمرد مش عايز افعله لانه تقيل علي مثلا، اللي بيقول لي ما تفعلوش لا ده انا بشتهيه. يبقى اذا الناس هتنقسم ولا ما تنقسمش؟ تنقسم. ليه؟ لانهم لم يحددوا هدفهم في الوجود، لان كل حركه تعرف انها حركه كويسه او حركه غير كويسه. ليه؟ اذا كانت الحركه هتوديك لهدفك تبقى كويسه، هتبعدك عن هدفك تبقى بطالة. إذن الهدف هو اللي يحدد ولا لا؟ لازم الهدف يحدد. التلميذ اللي بيروح المدرسة هدفه إيه؟ إنه يتخرج يبقى كذا، مش ده هدفه؟ يبقى مدام الهدف ده وبعد ذلك نشوف سلوكه يقرب له الهدف ولا يبعده عن الهدف. مجتهد يبقى بيقرب له الهدف، يلعب ويكسب يبقى بيبعد عنه الإيه؟ يبقى لازم نحدد إيه؟ الهدف. فآفة الناس أنهم لا يحددون هدفهم، لذلك يعتبرون غير الهدف هدفا. وما دام بيعتبر غير الهدف هدف يبقى لازم حركته تتلخبط ولا لا؟ فالذي يعتبر أن الحياة هي الهدف عايز يحقق لنفسه أكبر قدر من اللذة فيه ما دام هي الهدف. واللي عارف أن الحياة دي ما هيش الهدف بل الحياة مرحلة يوم يشوف طب والهدف إيه؟ الهدف لقاء الله والآخرة. يقوم لما يعمل هيعمل للهدف. لكن التاني اللي قال لك ما فيش الا الدنيا بس هي دي ما فيش، مش هنروح لهنا ولا هنا، هي الدنيا، يبقى معذور في انه يقبل على ما تشتهيه نفسه ولا لا، ويبعد عن ما يتعبه ولا لا. لكن اذا كان عارف الهدف مش هنا والهدف في حاجه تانية كان يعمل ايه؟ كان يسعى للهدف. اذا اللي بيخطر سلوك الناس جهلهم بالهدف، جهلهم بالهدف. حين يوجد الهدف نقوم نعرف ان العمل الذي يقربه من الهدف يبقى ده الخير، واللي يبعد عن الهدف او يخلي الهدف غير صالح يبقى ده هو الايه؟ هو الشر. فاذا كان الامر كذلك والمساله تحديد هدف، نقوم يجب ان نعلم أن الناس يستقبلون كثير من الأحداث بما يناقض معرفة الهدف. ما دام الهدف إننا نروح للآخرة إلى الله، يوم يجي مثلا واحد حبيب لي مثلا ومات وانتقل إلى رحمة الله، يقول له أنت زعلان ليه؟ إذا كان ربنا قصر عليه خطوه إلى الهدف، إيه اللي مزعلك على الحكاية دي؟ قول أنت زعلان على نفسك عشان مستوحش، عشان كنت بتأنس بيه، عشان كان بينفعك، إنما عشان هو الغاية إننا نروح اسكندرية. يقول لما يكون الغاية إننا نروح اسكندرية، مرة أروح ماشي، طيب أروح أراكب حمار، أروح أراكب حصان، أروح أراكب أوتوموبيل، أروح أراكب طيارة، أروح أراكب صاروخ، كل ما حاجة تقربني من الهدف أزعل منها ولا ما؟ الله، واحد حيروح لربنا كده على رجليه كده يقعد لسبعين سنة، وواحد ربنا بيقول تعالى من الهدف، يبقى نزعل عليه ليه؟ أنا هزعل عليه بقى إن ما كانش موفق لخدمة الهدف. لما كان موفق لخدمة الهدف أنا أفرح له، أقول له الله ده ربنا قصر عليه المسافة. وأغلبنا بقى إن كان عنده ولد حبيب قوي وصغير يقول لك لا لسه ما شافه مش عارف، يقول له يا راجل ربنا خلاه يقفز الخطايا، واخده موديه إلى الغاية، ما الذي يحزنك؟ إذن فنحن إن أحسننا استقبال ما يقضي به الله في خلقه عرفنا أنه حكيم وأنه رحيم، وأن كل شيء منه يجب أن لا نفهمه خارجا عن الحكمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم مع برنامج بكل اختصار. كنت في حلقة ماضية قد ختمت بحكمة جميلة قال من كتبها إنها، أو قال من نقلها، إنها من أجمل الحكم النثرية التي تضمنت الجناس. والجناس هو أن يكون هناك كلمتان، أن يكون هناك كلمتان متشابهتان في اللفظ، متشابهتان في التشكيل، لكنهما مختلفتان في المعنى. أن يكون هناك كلمتان متشابهتين في اللفظ لكنهما مختلفتان في المعنى. هذه الجملة تقول: كم من ذي عرج في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. بعض الناس عنده عرج في رجله، صحيح، لكن العرج ليس في نفسه، العرج ليس في كفاحه، العرج ليس في طموحه، العرج ليس في عقله. فهذا سبحان الله يصعد المنازل العليا في دراسته، في أخلاقه، في إصلاحه بين الناس، في بث خيره لأكبر قدر ممكن. لماذا؟ لأن نفسه طيب، لأن قلبه صالح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن الإعاقة الحقيقية ليست في الرجل ولا في اليد ولا في الجسم، الإعاقة الحقيقية حينما تكون في القلب، حينما تكون في النفس، حينما تكون في التصور، حينما تكون في الفكر، هذه الإعاقة الحقيقية. أنا أتذكر أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو رجل أعمى، الله عز وجل قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والمراد بالأعمى هنا عبد الله بن أم مكتوم. والله سبحانه وتعالى يعذره، يقول: ليس على الأعمى حرج. ومع ذلك ما كان يرضى أن يتخلف عن الغزوات. ماذا ستعمل وأنت أعمى في الغزوات؟ كان يقول: أحمل لكم الراية، أنا لا أستطيع أن أقاتل بالسيف لأني لا أرى عدوي، لكن أحمل لكم الراية. فكان فعلا كما قال أنس: والله لقد رأيت عبد الله بن أم مكتوم يحمل راية أو لواء من ألوية المسلمين في معركة القادسية، في معركة القادسية، تلك المعركة العظيمة التي كانت مع الفرس والمجوس، وانتصر فيها المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما يحمل هذه الراية؟ والله يعذره، لأن نفسه لا تطاوي. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، نفسه أعظم من جسده، همته أعظم من إمكانياته، طموحه أكبر من قدراته. فهذا ما تستطيع أمامه إلا أن تفتح له الطريق وتقول: تفضل. ما تستطيع أن تمنعه، ما تستطيع. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر من المدينة إلى مدينة أخرى يستخلف عبد الله بن أم مكتوم. أما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعمى؟ نعم، أعمى في بصره، لكنه ليس أعمى في بصيرة، يستطيع أن يدير الدولة بدل النبي صلى الله عليه وسلم ونيابة عنه حين يسافر. وفي المقابل نقول: كم من المبصرين أخفقوا، كم من القادرين في أجسادهم أخفقوا وفشلوا وظلموا وتجبروا، وهذا الأعمى بذكاء في قلبه وذكاء في عقله وطهارة في نفسه استطاع أن يكون نائبا للنبي صلى الله عليه وسلم. كم من ذي عرج في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. أناس كثيرون عندهم أموال كثيرة وعندهم صحة وعافية، ما نفع الله عز وجل بهم. لماذا؟ لأن نفوسهم لا تريد هذا النفع، لأن نفوسهم لم تنشرح لهذا النفع. فيما يتعلق بالصلاة، والله أني أتعجب أحيانا من أناس يؤتى بهم بالعربية الطبية إلى المسجد، ما يرضى أن يتخلف عن أي صلاة وهو مريض، وأناس بكامل صحتهم وعافيتهم يكاد أن يمر أسبوع أسبوعان ما جاء إلى المسجد وهو بجوار المسجد. لماذا؟ كم من ذي عرج في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. هنا أنتقل إلى مختصر آخر مع محمد بن المنكدر والأولويات. محمد بن المنكدر أحد التابعين، وهو من أجل تلاميذ جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول محمد بن المنكدر في مشهد بسيط، قصة قصيرة لكنها تحمل المعاني العظيمة. يقول: كنا في الليل عند أمي
أخي قائم يصلي وأنا أغمز رجل أم، أنا أعمل ما يسمى بالمساج لأمي وأخي قائم يصلي، يقول والله ما أحب أن ليلتي بليلته. يعني أنا لست متحسرا على أن أخي يصلي لله عز وجل وأما أنا فمشغول مع أمي، لا، أنا مغتبط بما أفعله، أنا أرى أني الأفضل والأحسن حينما أهمز رجل أمي، أدخل السرور عليها وحاول قدر المستطاع أن ألين عضلاتها وعظامها. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: ليس العالم الذي يعرف الحلال من الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. العالم الحق هو الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، لأن الشيطان يريد من ابن آدم أن يكفر، ما استطاع أن يجعله كافرا، يجعله يعمل الكبائر من الذنوب ما استطاع، يجعله يعمل الصغائر من الذنوب ما استطاع، يجعله يعمل العمل المفضول ويترك العمل الفاضل، أو يعمل العمل الفاضل ويترك العمل الأفضل، يحاول أن يقلل من كسبه الأجر ونيله لرضاء الله سبحانه وتعالى. لكن العالم ما يستطيع الشيطان معه ذلك، ولذلك قيل عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عالم. عالم واحد لأنه مدرك، يعرف مداخل الشيطان، يعرف معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أشد على الشيطان من ألف عاد. فتذكروا هذا المعنى واعرفوا الأولويات. أحيانا ربما تكون صائما صيام تطوع، لكن أمك تناديك أن تطعم معها الغداء أو تطعم معها الفطور، وأنت تدري أنك إن شاركتها أدخلت السرور عليها، فهنا بما نجيبك؟ نقول اقطع صيامك وأدخل السرور على أمك، ولعل الله عز وجل أن يكتب لك الأجرين، أجر إدخال السرور على أمك والبر بها ومشاركتها وإسعادها، وأجر صيام التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتذكر هذا المعنى دائما وأبدا. هنا كذلك أتذكر أيام رمضان بعض الشباب يتأخر في الصلاة، وبعدما ينتهي الإمام من صلاة العشاء ليبدأ بعد قليل بصلاة التراويح، تجد العشرات من الصفوف تقوم تكمل ركعة أو ركعتين من صلاة العشاء. لما تأخرتم؟ قال أنا أتيت من مكان بعيد. لماذا أتيت من مكان بعيد؟ لأسمع هذا الصوت الندي الجميل عند هذا الإمام. إذن أنت جئت الآن متأخرا، ففاتك ركعة أو ركعتان أو صلاة العشاء كاملة، صحيح لم يفتك من التراويح شيء، لكن الصلاة الفريضة فاتك منها ركعة أو ركعتان. أو تدري أن فوات ركعة أو ركعتين من الصلاة الفريضة أشد عليك من فوات التراويح كاملة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن لا تنسى أن هناك درجة اسمها الفرائض، ثم درجة ثانية اسمها النوافل. كذلك ننتقل إلى مختصر ثالث أو رابع. هناك عبارة مشهورة عن الإمام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول عثمان بن عفان في هذه العبارة، وحاولوا معي أن تفكروا ما معناها وما مغزاها وما أبعادها. يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أعيدها مرة ثانية: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أولا نضع خطا تحت كلمة يزع، كلمة يزع بمعنى يدفع. نعيدها مرة ثانية: إن الله ليدفع بالسلطان، يعني من الشرور، أو يدفع بالخيرات إلى الناس، ما لا يزع بالقرآن. لماذا؟ هل السلطان في قراره أقوى من القرآن في تأثيره؟ لا، لكن بعض النفوس تضعف عن أن تتأثر بالقرآن، بعض النفوس فيه وسائط، فيه ران، فيه حواجز ما بينها وبين القرآن. وإلا القرآن كما قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب لما يؤثر؟ لا يؤثر على هذا القلب وهو مضغة وقطعة من اللحم، لأن هناك ران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفعلون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ف
تخيلوا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الآن في كثير من الدول الإسلامية الخمور تباع علنا، الخمور داخلة في اقتصاد البلد، الخمور منظمة، الخمور محمية، الخمور التي هي أم الخبائث، الخمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، الخمور التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وطالبها وذاك الإنسان الذي طلب هذا الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلعن الخمر وكل من كان مشاركا في صناعة الخمر، ومع ذلك عشرات المشايخ، الدعاة، المفكرون، الأطباء، الدكاترة، المتخصصون يتحدثون في الليل والنهار، والناس أو بعض الناس يستمر في شرب الخمر. القضية أحيانا تحتاج مع القرآن، مع النصيحة، مع التوجيه، إلى قرار سلطان. سبحان الله، قرار سلطان يقتنع، يتذكر حق الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله ما أمر بشيء إلا ما أمر بشيء إلا وكان المصلحة فيه، ولا نهى عن شيء إلا وكانت المفسدة فيه، فيقرر هذا القرار. سبحان الله، لنا 10 سنوات ننصح المسؤولين وننصح الصغار والوزراء وننصح العالم عن أن يتركوا الخمر، القلة يستجيبون، ثم يأتي قرار فينتهي الخمر من هذه البلاد؟ نعم، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك من أعظم من يتحمل المسؤولية فيتحمل تبعاتها، له قارها إن أحسن وعليه حارها إن أساء، هو السلطان، هو الرئيس، هو المسؤول. فإن أخفق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، والله عز وجل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وإن أصاب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل، إمام عادل، القرار توقيعه مؤثر، يوقع بمنع مواخير الدعارة في بلد أزعم أنه إسلامي، يوقع بمنع شرب الخمور في بلد أزعم أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه، بقرار أمنع من الظلم ومن التعدي، بقرار أحفظ المال العام، بقرار أساعد الفقراء والمساكين، بقرار أؤثر أكثر مما يؤثر عشرات البرامج في التلفزيون وعشرات الميزانيات التي توضع للمشاريع. نعم، بقرار، قرارك مؤثر، فانتبه لهذا القرار، انتبه لهذا القرار، أيرضي الله سبحانه وتعالى أم يسخط الله عز وجل. هناك في استراحة تاريخية واستراحة من السيرة، أحد الصحابة اسمه أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري يختلف عن ابن مسعود، ابن مسعود هذا من المهاجرين من أهل مكة، أبو مسعود البدري هذا من أهل المدينة. القصة التي سأقتنصها من حياة أبي مسعود البدري أنه يحدثها بنفسه ويقول كان عندي غلام عبد، فأغضبني في يوم من الأيام فرفعت يدي فلطمته على وجهه، لطمته على وجهه، وكان معي صوت فبدأت أضربه بهذا الصوت. يقول وأنا أضربه بالصوت أسمع صوتا من الخلف من بعيد يقول هذه الكلمة ويكررها، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول أسمع الصوت لكني ما عرفت من قائله من شدة الغضب الذي في، وأنا مستمر أضرب هذا الغلام بالصوت كأنه حيوان، والصوت يقترب، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، حتى اقترب الصوت مني فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته هبته وسقط الصوت مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكمل جملته اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام الضعيف، أن الله أقدر منك على من قدرتك على هذا الغلام الضعيف. يقول فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل ذلك للفحتك النار ولمستك النار. نعلق على هذه القصة القصيرة ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا، أسعدكم الله وأبقاكم على طاعته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة ثانية مع برنامج بكل اختصار. كنت قد حدثتكم عن قصة أبي مسعود البدري حينما ضرب الغلام بالصوت ضربا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقترب منه ويقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. نعم، الإسلام جاء يحرم الظلم أيا كان هذا الظلم وأيا كان هذا المظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في العبارة المخيفة: الظلم ظلمات يوم القيامة. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله عز وجل يقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين ظلموا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ويقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظلم مرتعه وخيم، حتى لو ظلمت دابة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي غيره رأى حمارا قد وسم على وجهه. أحيانا يسمون الحيوانات حتى يعرفونها، يجعلونها علامة، لكن أتسم الحمار على وجهه؟ عندك الفخذ، عندك جزء من الظهر، هذا أقل إحساس له، أما أن تسمه على وجهه فهذا ظلم لهذا الحيوان. هو حمار يا رسول الله، حتى لو كان حمارا. الإسلام جاء بالعدل، الإسلام جاء بالرحمة حتى للحيوانات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله واسما. يا رسول الله، يعني كأن لسان الحال يقول: يا رسول الله، أتلعن إنسانا مسلما من أجل حمار قد وسم؟ نعم ألعنه، أشنع عليه، لأنه لم يرحم هذا الحمار. فإذا لم يرحم الحمار سيتدرج حتى لا يرحم زوجته ولا يرحم أولاده ولا يرحم نفسه. فأنا أحذره الآن في الدنيا قبل أن يقع في العذاب الأليم يوم القيامة. هذا رجل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الأقرع ابن حابس. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بالحسن أو الحسين، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم والأقرع ينظر إليه. فقال الأقرع: يا رسول الله، تقبلون صبيانكم؟ والله عندي عشرة من الولد، إن عندي عشرة من الولد ما قبلت واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أفعل إن نزع الله الرحمة من قلبي، من لا يرحم لا يرحم. الآن من لا يرحم لا يرحم، فكيف بمن يظلم؟ لا تظلم في ريال واحد، لا تظلم في نصف ريال، لا تظلم في شق تمر، فكيف بمن يظلم بمئات الريالات، بمئات الدولارات، بملايين الدولارات، يأخذها من أفواه اليتامى، أو من يأخذها من حقوق الشعب، أو يأخذها من بيت مال المسلمين بغير حق، أو يظلم الناس في أعراضهم كما يحصل الآن لإخواننا المسلمين في كل مكان، وفي كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان. يقتلون، لماذا؟ لأنهم رفضوا الظلم. يزنى بنسائهم، تنتهك الأعراض، يطردون من بلادهم، لماذا؟ لأنهم رفضوا الظلم، لأنهم رفضوا الخضوع لغير الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أقول للمظلوم: انتظر فرج الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد قال لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. وأقول للظالم: وانتظر يا ظالم عقاب الله عز وجل، طال الزمن أو قصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فإن انتبهت لنفسك ورجعت إلى ربك وعدت إلى رشدك، وإلا فانتظر عقاب الله عز وجل وفضيحته لك وعقابه عليك في الدنيا قبل الآخرة. ثم أنتقل إلى حكمة أرى أنها من أعظم الحكم التي مرت علي. تقول هذه الحكمة: أسد جائع أمامك أهون من كلب خائن خلفك. أعيدها مرة ثانية: أسد جائع أمامك أهون علي من كلب خائن خلفه. أسد جائع أمامي، إذن أنا أعرف أن هذا الأسد سيهجم علي، سأحاول قدر المستطاع أن أتصرف. المشكلة في الكلب الخائن، في الذئب الخائن الذي خلفي، هذا سيهجم علي بغتة، لم أكن مستعدا، ربما يهجم مباشرة على رقبتي فيقتلني في لحظة واحدة بأنيابه. الأسد أستطيع أن على الأقل عندي خيارات أخرى، عندي محاولات، أما أمام هذه المفاجأة من الكلب الخائن ليس عندي محاولات، ليس عندي فرصة أخرى. وهذا الذي يحصل لكثير من المسلمين، مشكلتهم ليست مع أعدائهم الواضحين، مشكلتهم مع
من هو داخل دائرته لكنه خائن، لكنه لئيم، لكنه كلب، لكنه غدار. وإن أحببتم أن أضرب مثلا من الواقع، تعالوا إلى قضية إخواننا المسلمين في فلسطين، هؤلاء المساكين الذين تركوا من الأصحاب والأحباب قبل الأعداء وقبل الهيئات العالمية. لم تعد الحقوق إلى أصحابها؟ لما لم يعاد اللاجئون الذين أخرجوا من ديارهم إلى لبنان، إلى الأردن، إلى سوريا، إلى العالم كله، لما لم يعودوا إلى أوطانهم؟ هي أوطانهم، هم أحق بها، قبل 50 سنة أو 60 سنة كانوا فيها يعيشون، ثم جاء بهذا الجسم الغريب، هذا السرطان الخطير، ليسكن في هذا الجسد ويحمى من الأصحاب قبل الأعداء. ما السبب؟ السبب هي الخيانة، السبب هي الغدر. كيف قتل كثير من المسلمين، من قادة المسلمين؟ من الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا اليد الخائنة الغادرة؟ من الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا اليد الخائنة الغادرة التي لا تستطيع أن تواجه، لكنها كالخفافيش ما تخرج إلا في الليل؟ من الذي قتل على رواية في التاريخ عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذاك الذي ذاع صيته وإذا تحدث عن العدل لا بد أن تتحدث عن عمر بن عبد العزيز، وهو لم يمكث في الخلافة إلا مجرد سنتين تقريبا، ومات وهو لم يصل تقريبا إلى سن 40، يمكث في الخلافة سنتين والناس يتحدثون عنه من العرب ومن الغرب، من العرب ومن الأعاجم، عن عدل عمر بن عبد العزيز وهو لم يمكث إلا سنتين فقط، وأناس مكثوا في الحكم 10 سنوات و20 سنة و30 سنة و40 سنة ويتحدث عن ظلمهم أو أنهم لا يذكرون في التاريخ. من الذي قتله إلا اليد الغادرة حينما وضعوا السم في طعامه؟ وحتى في الوقت الحاضر شيخ المجاهدين في فلسطين أحمد ياسين، من قتله إلا اليد الغادرة؟ إلا يد متلوثة نجسة من أجل عشرات الدولارات يضعون الشرائح على عربيته، وهو المسكين الذي يذهب لصلاة الفجر يجيب نداء الله سبحانه وتعالى فتلتقط عبر الإشعاعات أو عبر الكاميرات الطائرات اليهودية الصهيونية هذه العربية فتلقي بالصاروخ عليه فيموت شهيدا، نحسبه كذلك والله حسيب. إذن مشكلتنا في عالمنا ليست من عدونا، مشكلتنا فينا نحن. عدونا واضح ونستطيع أن نتصرف معه، ونستطيع أن نعيد تركيب بيتنا من جديد، نستطيع أن نعيد صياغتنا من جديد، لكن مشكلتنا في من أسماءهم مثل أسمائنا وألوان بشرتهم مثل ألوان بشرتنا، ويتكلمون بكلامنا ويسكنون معنا، وربما كانوا من أقاربنا، لكنهم غدرة، لكنهم فجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، يفضح يوم القيامة. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولو نطق الزمان لنا هجانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. ويأكل بعضنا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أستميحكم عذرا فقد انتهى الوقت معي، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى من حلقات برنامج بكل اختصار. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: لليلة السادسة على التوالي إيران تستهدف الكويت والبحرين وقطر بعد غارات أمريكية استهدفت مطارا إيرانيا وستة جسور ومحطة للسكك الحديدية، وواشنطن تتحدث عن انقسام داخل القيادة الإيرانية. المديرة التنفيذية لتيلسترا تعرب عن أسفها للعطل الذي طرأ الأسبوع الماضي على شبكة اتصالاتها، وتتعهد بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق في أسبابه. ترامب يتهم الصين بأكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ لجعله يخسر انتخابات عام 2020 الرئاسية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. لليلة السادسة على التوالي تبادلت إيران والولايات المتحدة الهجمات في تصعيد مستمر منذ أسبوع يقود استمرار الهدنة التي توصلتا إليها الشهر الماضي. وفيما هاجم الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين وقطر، توسعت دائرة الضربات الأمريكية لتشمل أمس مطاراً ومحطة للسكك الحديدية وبرجا للاتصالات في مدينة بندر عباس الساحلية، إضافة إلى ستة جسور في محافظة هرمزجان القريبة من مضيق هرمز. وفي موازاة السخونة الميدانية، أعلن البيت الأبيض أن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت على مدى الأيام القليلة الماضية هو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم المبرمة معها، وأضافت أن قادة إيران منقسمون فيما بينهم.
2: Elements of what's remaining in the Iranian regime that are more willing to make a deal, and then other elements who are not so maybe willing to make a deal, shows that Operation Epic Fury was incredibly effective because we neutered their ability to communicate with one another, and they are a fragmented system. They are not the once very strong, powerful terrorist state that they were before this operation, which was one of the ultimate goals.
1: على صعيد آخر، أعلنت السلطات السورية أمس إحباطها لمحاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة، من بينها صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة عبر الحدود مع العراق. قالت أنها كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان. ونفى الحزب الذي يكرر أن لا وجود أو نشاط له في سوريا منذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أي علاقة له بالشحنة المضبوطة. وأعلنت السلطات العراقية من جهتها تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع بالكامل، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة السورية العراقية. أعربت المديرة التنفيذية لشركة تيلسترا فيكي بريدي اليوم عن أسفها للعطل الذي طرأ الأسبوع الماضي على خدمات شبكة اتصالات الشركة، مما أثر على قدرة ملايين الأشخاص على إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال واستقبال رسائل نصية والوصول إلى حساباتهم المصرفية وحتى الوصول إلى رقم الطوارئ 000. وفي إفادة أدلت بها أمام لجنة تحقيق برلمانية، أكدت بريدي اليوم أن الشركة تقوم بما في وسعها للحيلولة دون تكرر حصول العطل، مشيرة إلى إجراء تحقيق مفصل لتحديد أسبابه، ومتعهدة بإطلاع لجنة التحقيق والرأي العام على النتائج.
3: We have commissioned an external expert investigation to test our findings, and I commit to providing the final findings of this investigation to the committee when it is complete. Last week, Telstra let Australians down. We let our customers down, we let the community down, and we fell short of what people rightly expect from us. For this, I am deeply sorry.
1: قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أن ابنتها لي مؤهلة لقيادة الحزب من بعدها، ولكنها شددت أن عليها أولا أن تثبت جدارتها لشغل هذا المنصب أمام أعضاء الحزب وأمام الرأي العام. قال مفوض شرطة فيكتوريا مايك بوش أنه يسعى لمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات لمكافحة انتشار الفساد في قطاع البناء في الولاية. وقال أعضاء في فرقة عمل خاصة شكلتها الشرطة للتحقيق في مزاعم عن تسلل الجريمة المنظمة إلى برنامج حكومي ضخم للبنى التحتية بقيمة 100 مليار دولار أنهم يواجهون مصاعب قانونية وتشريعية تحد من قدرتهم على التحقيق دون وجود شهود. وقال بوش أنه يجري محادثات مع حكومة فيكتوريا لإجراء بعض التعديلات على القوانين.
4: There are various, and we're very happy to provide the detail at some point. But they, you know, they focus on unexplained wealth, more powers to track money, to intercept communications, etc., etc.
1: في كلمة متلفزة إلى الأمة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيرفع السرية عن وثائق استخباراتية تم التكتم عليها لسنوات وتظهر نقاط ضعف صادمة في نظام الانتخابات الأمريكي. واتهم ترامب الصين بالقيام بما وصفه بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ قبل انتخابات عام 2020 الرئاسية، ما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي. وقال أن الصين ودول معادية أخرى حاولت العبث بالنظام الانتخابي في الولايات المتحدة. واتهم ترامب عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بإخفاء المعلومات المتعلقة بجهود الصين للتلاعب بالرأي العام الأمريكي لجعله يخسر انتخابات عام 2020. ودعا ترامب أيضا في كلمته إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات الذي ألقاه في وقت الذروة، ملمحا من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات. في أخبار الرياضة، بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم بيليه خلال فوز البرازيل بأول لقب لها في كأس العالم عام 1958 في مزاد علني بنيويورك أمس مقابل 4,900,000 دولار حسب ما أعلنت دار سوثبيز للمزادات. وسجل بيليه الذي كان يبلغ حينها 17 من عمره هدفين من أهداف البرازيل الخمسة في مرمى السويد لتنتهي المباراة بنتيجة 5-2، وذلك بعد فوز البرازيل في نصف النهائي على فرنسا بنفس النتيجة. وكان بيليه قد أهدى القميص لزميله وصديقه ديدا، وبقي القميص في حوزة عائلة ديدا لعقود قبل أن يعرض في متحف، ثم عرض في مزاد علني للمرة الأولى عام 2004 بسعر لم يكشف عنه حينها. وببيعه أمس بعد 10 عروض من 5 مزايدين لمشتر مجهول، أصبح القميص ثاني أغلى قميص في العالم وفقا لما ذكرته دار سوثبيز. ولا يزال الرقم القياسي البالغ 9,300,000 دولار مسجلا باسم قميص الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي ارتداه في 22 من حزيران يونيو 1986 في مكسيكو سيتي خلال المباراة الأسطورية ضد إنجلترا في الدور ربع النهائي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد مشمس 18 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت أمطار متفرقة 15، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 18 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني أمطار متفرقة 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال، أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
1: يا الله يا الله.
4: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433

0: سوف يدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها: خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة. الوقت هو الثروة الوحيدة التي يمكننا أن نكون بخلاء بها دون معار.
1: أخي المستمع، أختي المستمعة، من أمثلة المحافظة على الوقت والاستفادة منه ما كان من أمر الصاحب بن عباد الذي كان وزيرا لمؤيد الدولة أبي المنصور ابن بويه، إذ لم تقعده أعمال الوزارة أو مصاحبة مؤيد الدولة عن تأليف كتاب المحيط في 7 مجلدات والكافي في الرسائل وجملة كتب غزيرة الفائدة تدل على تقديره لوقته وعدم إضاعة شيء منه.
0: كذلك ياقوت الحموي الذي كان تاجرا يطوف البلاد والأمصار، فإنه لم يرضى لنفسه أن يضيع الفرص التي أتيحت له، فأخذ يدون كل ما شاهده من الأماكن ويصف أخلاق ساكنيها حتى جمع كتابه المشهور معجم البلدان، الذي يعد من أهم الكتب في علم تخطيط البلدان وأخلاق الشعوب.
1: أما ابن الصابوني الذي كان خازنا لمكتبة في بغداد، فقد عز عليه أن يجد الناس ينتفعون بها دونه، وأبى أن يكون أمينا على كتب يجهل ما فيها، فاستغل وقته واجتهد في قراءتها واعتنى بالتدقيق في مسائلها حتى ألف كتاب مجمع الآداب في 50 مجلدا وكتاب در الأصداف في 20 مجلدا.
0: والمقام لا يتسع لذكر علمائنا الذين استفادوا من أوقاتهم في التأليف في كل الفنون، حتى إن بعضهم تجاوزت مؤلفاتهم 100 كتاب، بل 200 و3 وأكثر من ذلك.
1: من يحمل العصا لا تعضه الذئاب.
0: هذا القول عن العصا يذكر بحديث أعرابي عن عصاه، حيث قال في وصفها:
1: عصايا أركزها لصلاتي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري، وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي، وأثب بها النهر وتؤمنني العثر، وألقي عليها كسائي فتقيني الحر، وتؤمنني القر، وتدني إلي ما بعد مني، وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي، أعصي بها عند الضراب، وأقرع بها الأبواب، وأتقي بها عقور الكلاب، وتنوب عن الرمح في الطعان، وعن السيف عند مبارزة الأقران، ورثتها عن أبي، وأورثها بعدي ابني، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى.
0: العجز مهانة.
2: خاطر خاطر خاطر خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور. خاطر خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور. إن لم تنل في مقام ما تحاوله، فأبلع عذرا بإدلاج وتهجير، لن يبلغ المرء بالإحجام حاجته حتى يباشرها منه

0: بحزم وأنجادا بتغوير خاطر خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة
1: فليس حر على عجز بمعذور فليس حر على عجز بمعذور
0: خاطر خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة
1: فليس حر على عجز بمعذور فليس حر على عجز بمعذور
0: خاطر.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير. الأصيل قطيب العود تفوح منه دائما رائحة الطيب، وإن مر الزمان عليه يزداد طيبا. اللهم يا من بيده تدبير الأمور، يا رب البيت المعمور، افتح لنا أبواب السرور، واجعل في وجوهنا نور وفي قلوبنا نور، واغفر لنا يا غفور بفضلك وكرمك، يا عالم بما تخفي الصدور. أسأل الله تعالى أن يديم علينا راحة المتقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين وأجر الصابرين، وأن يغفر لنا أجمعين، اللهم آمين. كتب الدكتور مصطفى محمود رحمه الله أن إبليس كان فيلسوفا وعالما ومجادلا، وكان يبهر الملائكة بعلمه وفلسفته، حتى لقد سموه طاووس العابدين لفرط زهوه بعلمه وعبادته. وقد ظل 70,000 سنة يعبد ويتفلسف ويجادل، والملائكة يتحلقون حوله يستمعون ويعجبون. ولكن الله كان يعلم أن هذا المخلوق المختال المزهو المتكبر الذي يحاضر في المعرفة الإلهية هو أقل مخلوقاتهم معرفة به، وأن كلامه لا يدل على قلبه، وإنما سيد الأدلة على المعرفة وعدمها هو السلوك عند الأمر والنهي. ساعة يتصادم الأمر مع الطبع والهوى ويجد المخلوق نفسه أمام الاختيار الصعب، وهذا ما حدث حينما جاء أمر الله لإبليس بالسجود، فشق ذلك على كبريائه واستعلائه وزهوه. وساعتها نسي ما كان يحاضر فيه منذ لحظات، نسي مقام ربه العظيم وجلاله وعظمته، ولم يذكر إلا أنه مأمور بالسجود. ولمن؟ لبشر من طين، وهو المخلوق من نار. فر الأمر على الأمر وجادل ربه كأنه رب مثله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ وسقط إبليس مع أجهل الجاهلين، فما عرف إبليس ربه حين جادله وحين رد الأمر عليه. إبليس اليوم هو العقلانية المزهوة والمتكبرة في سلوك وفكر الإنسان العصري. إبليس هو التعجرف العقلاني في الفلسفة الغربية، وهو الإرهاب الفكري في الأيديولوجيات المادية، وهو سيادة الدم الأزرق في النازية، وهو وهم الجنس المختار عند البروتاريا صناع التاريخ، وهو فكرة السوبرمان عند نيتشه. كل ذلك هو الجهل والكبر، وإن تسمى بأسماء جذابة كالعلم والفلسفة والفكر، والحيوان عنده علم أكثر من علم هؤلاء الناس. القطة تأكل ما تلقيه لها وهي تتمسح عند قدميك، فإذا خالستك وسرقت السمكة من طعامك أسرعت تأكلها خلف الباب. إن عندهم علم بالشريعة وبالحلال والحرام أكبر. والفلاح البسيط الذي يطوف بالكعبة باكيا مبتهلا عنده علم بالله أكبر وأعمق من علم دكتور السربون المتخصص في الإلهيات. وعلى ذلك فإن معرفة الله هي خشيته، وخشيته طاعته، ومن لم يطع ربه فما عرفه ولو كتب مجلدات ومقالات وألف روائع النظريات. وما كان الأنبياء أنبياء بمعجزاتهم وخوارقهم، وإنما باستقامتهم وأخلاقهم. ولم يقل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك العالم العظيم، بل قال وإنك لعلى خلق عظيم. وكان رسبوتين يشفي المرضى ويتنبأ بالمغيبات، ويأتي الخوارق وهو أكبر فساق عصره. وسوف يأتي المسيح الدجال فيحيي الموتى وينزل المطر ويشفي المرضى، ويأتي الأعاجيب والخوارق فلا تزيده معجزات إلا دجلا. وما أكثر العلماء اليوم ممن هم مع الأبالسة، وما أكثر الجهال في الظاهر وهم سادة العارفين.
وما عرف ربهم من لم يبكي على نفسه ولا على جهله ولا على تقصيره. ولهذا يقول ربنا عن الآخرة إنها خافضة رافعة، لأنها سوف ترفع الكثيرين ممن عهدناهم في الحضيض، وسوف تخفض الكثيرين ممن عددناهم من الطبقة العليا، فلن يكون مع الله إلا الذين عرفوه. وليس العارفون هم حملة الشهادات، وإنما هم أهل السلوك والخشوع والتقوى، وهؤلاء قلة لا زامر لهم ولا طبال، وليس لهم في الدنيا راية ولا موكب، وسلوكك هو شاهد علمك وليس الدبلوم أو الجائزة أو نشان الكمال. إنما كل هذه مواهب إبليسية تنفع في دنيا الشطار، ثم لا يكون لها وزن ساعة الحق. أما العارفون الذين هم عارفون حقا فهم البسطاء أهل الاستقامة والضمير، الذين تراهم دائما في آخر الصف، إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا ماتوا لم يمشي خلفهم أحد. هؤلاء إذا دفنوا بكت عليهم السماوات والأرض وشيعتهم الملائكة، جعلنا الله منهم، فإن لم نكن منهم فخدامهم السائرون خلفهم والطامعون على فتات موائدهم. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

تجارب الحياة هي أكبر مدرسة وأهم معلم، ولذلك على مدار 7 أشهر قمنا بزيارة العديد من الأشخاص المسنين لنسألهم ما هي أهم دروس الحياة التي تمنوا لو كانوا يعلمونها في شبابهم، ولقد جمعنا جميع الإجابات ولخصناها في 18 نقطة سوف تغير نظرتك للحياة إلى الأبد. نصائح لا تقدر بثمن. النصيحة الأولى: لا شيء يدوم إلى الأبد. المال والجاه وحتى الألم هو مؤقت وسوف يزول، لذلك لا تتعلق بشيء زائل. حاول أن تكون معتدلا في فرحك وفي حزنك، لأن الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هي سنة التغيير. النصيحة الثانية: استمع إلى ذلك الصوت داخل رأسك. لقد تعلمنا منذ صغرنا أن نتجاهل تلك الأصوات الصغيرة المزعجة بالداخل التي تخبرنا أن هناك شيء ما غير صحيح، أو أن الخطوة التالية التي تتخذها قد تكون الخطوة الخاطئة. استمع إلى هذا الصوت، ثق بهذا الصوت، إنها تسمى غريزة ونادرا ما تكون خاطئة. النصيحة الثالثة: اطلب الحاجات بعزة الأنفس، فإن على الله قضاؤها. لا تقلل من شأنك محاولا الحصول على أمر ما، لا تتذلل واجعل ثقتك بالله كبيرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك حافظ على كرامتك ولا تحاول استجداء أي أحد في أي أمر تود الحصول عليه. النصيحة الرابعة: وفر المال الأبيض لليوم الأسود. هذه واحدة من أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها، حيث أن ما تراه اليوم من استقرار الحال والوضع المادي ممكن لا سمح الله أن ينقلب في أي لحظة. لذلك داوم على عادة الادخار، وإذا كان في بلدك صندوق للضمان الاجتماعي اشترك به فورا، لأن العديد من الأشخاص واجهوا صعوبات في شيخوختهم لأنهم لم يفكروا بالمستقبل ولم يفهموا أن دوام الحال من المحال. النصيحة الخامسة: هذا الوقت سوف يمضي. إنها عبارة قوية جدا إذا أدركتها. مهما واجهتك مشاكل في الحياة واعتقدت أنها نهاية الدنيا، فتذكر أن هذا الوقت سوف يمضي ويصبح من الماضي. تذكر المواقف الصعبة التي مررت بها وكيف أحسست أنها نهاية العالم، ولكنها مضت بحلوها ومرها وأصبحت من الذكريات بالنسبة لك. النصيحة السادسة: لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها. هناك حقيقة قاسية في الحياة يرفض بعض الناس قبولها، ألا وهي أنه ليس لديك سيطرة على العديد من الأشياء التي تحدث في حياتك. بعض الأشخاص الذين يقاومون هذه الحقيقة يصبحون مهووسون بالسيطرة، إنهم يتدخلون في التفاصيل الدقيقة ويرفضون تفويض المهام. يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من السيطرة بشكل كاف على الآخرين والمواقف فإنهم يمنعون حدوث الأشياء السيئة. النصيحة السابعة: لا تبني سعادتك على أحد. العديد من الأشخاص يضعون شروطا مسبقة لسعادتهم، فمثلا تقول الفتاة: عندما أتزوج سوف أكون سعيدة، أو يقول الشخص: عندما أحصل على هذه الوظيفة فعندها تبدأ سعادتي. في الواقع سعادتك لن تأتي من خلال شخص أو حدث في حياتك، إنها شعور ينبع من الداخل، حيث أن سعادتك وشقائك هي من صنع أفكارك. النصيحة الثامنة: أحط نفسك بأصدقاء أوفياء. الصداقة الحقيقية كنز لا يقدر بثمن، لذلك احرص على وجود أصدقاء في حياتك، في علاقة تسودها المحبة والمودة. وتأكيدا لهذه النصيحة، في أطول دراسة في التاريخ من قبل جامعة هارفارد
وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر سعادة لم يكونوا الأكثر ثراء أو الأعز سلطة، ولكنهم كانوا الأشخاص الذين يحظون بعلاقات صداقة حقيقية. النصيحة التاسعة: خفض توقعاتك هو مفتاح للسعادة. توقع الكثير وسوف تصاب بخيبة أمل. هذا لا يعني خفضها جميعا، ولا يعني خفضها إلى مستوى قليل جدا. لا يزال يتعين عليك الحفاظ على التوقعات، ولكن عليك تقييدها أو إبقاء أفكارك تحت المراقبة للتأكد من أنك لا تتوقع الكثير. النصيحة العاشرة: تعلم كيف ومتى تقول لا. قول لا ليس بالتصرف الأناني ولا بالأمر السيء، إنه أمر صحي من أجل وقتك الخاص ووقت عائلتك. عندما تقول لا، تتمكن من قضاء الوقت بجودة أعلى مع الأمور الأكثر أهمية في حياتك. النصيحة الحادية عشر: أظهر حبك قبل فوات الأوان. العديد من الأشخاص الذين فقدوا أحبتهم تمنوا لو يرجع بهم الزمن ويعبروا لأحبتهم عن مدى حبهم وتقديرهم لهم، حيث أن الحياة تأخذ وقتنا ونحن لا نشعر. لذلك قبل فوات الأوان أظهر لأحبتك مشاعرك كل يوم، لا يوجد عيب في ذلك. اجعلها عادة صباحية أن تعبر كل يوم عن مدى حبك وتقديرك لشخص مهم في حياتك. النصيحة الثانية عشر: لا تضيع وقتك في التبرير، لأن الناس يسمعوا فقط ما يودون سماعه. إن العالم مليء حقا بالأشخاص العنيدين والأنانيين الذين لا يهتمون بك أو بتفسيرك عندما تحاول إقناعهم بأشياء معينة، ومع ذلك فإنهم يخلقون فكرة خاطئة عنك ويحكمون عليك وفقا لذلك. فإذا هي مضيعة للوقت في شرح أي شيء لهؤلاء الناس. لذلك اتركهم وامضي، واعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك. النصيحة الثالثة عشر: المال لا يشتري السعادة. عندما تكون شابا وتتمتع بصحة جيدة وتنتظرك حياتك الطويلة، تعتقد أن المال يعني كل شيء. من المؤكد أن المال لا يشتري السعادة، لكن يمكنه شراء العديد من البدائل الأخرى: منزل كبير، سيارات فارهة، وعطلات فاخرة. نعم، يمكن للمال أن يشتري لك أشياء كثيرة ويجلب لك الراحة، لكن هذه الأشياء لا تمثل السعادة أبدا. والسبب في ذلك أن السعادة هي حالة ذهنية وعاطفية ليس لها ارتباط بأي شيء معين، وبالتالي تكون مستقلة عن الأشياء المادية في حياتك. لا تقع في هذا الخطأ، المال ليس سعادة، ابحث عن سعادتك الحقيقية. النصيحة الرابعة عشر: صحتك هي أثمن ما تملكه. صحتك رصيد لا يقدر بثمن، هدية ونعمة. الصحة الجيدة تسهل عليك الوصول إلى هدفك وتحقيق حلمك والاستمتاع بحياتك على أكمل وجه. لسوء الحظ غالبا ما نهدر الصحة الجيدة عندما نكون صغارا. اعتني بنفسك جيدا الآن، ارعى جسمك واحمي صحتك. لا تكن أحد الأشخاص الذين يقولون دائما: أتمنى لو كنت سأعتني بنفسي بشكل أفضل. النصيحة الخامسة عشر: ابني أحلامك الخاصة، وإن لم تفعل شخص ما سوف يوظفك لبناء أحلامه. في بداية حياتك المهنية من المهم أن تحصل على وظيفة حتى تتعلم بيئة الأعمال وكيف يمكنك إدارة الأمور. ولكن إذا أردت أن تكون مميزا فعلا في هذه الحياة، فعليك أن تبحث عن طريقك الخاص وتبني العمل الخاص بك. تذكر بأن ليس هناك واحد من الناجحين في هذه الحياة كان ينتظر

النصيحة 17: لا تخاف من ارتكاب الأخطاء. تعتبر الأخطاء طريقة رائعة للتعلم والتخلص من بعض الأشياء السلبية. في الواقع يمكنك تعلم أفضل دروس الحياة أثناء ارتكاب بعض الأخطاء. وتذكر أن الخوف من الخطأ والخوف من الفشل هما أكبر عوائق النجاح. النصيحة 18: عمق علاقتك مع العزيز الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه النصيحة الذهبية. الأشخاص المسنين الذين كانوا متوكلين على الله بدوا لنا أكثر صلابة، لا يخشون أي شيء في هذه الحياة ويتذكرون أحبتهم. هذا الإيمان واليقين يبنى مع الأيام، لذلك احرص على الصلاة وعمق علاقتك مع الحي الذي لا يموت.